0: برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية. آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
3: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجه ديال 2-1، وكما كتشوفوا الاجواء هنايا في الفان زون ديال فاس في مسبح ديامون فير، تبارك الله مزيانه والاجواء رائعه والناس جاوا بزاف تبارك الله.
4: كنتمناو المغرب يبين لنا لو بوتونسييل ديالو حيت عندنا لاعبين زوينين.
2: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو. ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
5: نتمنىهم الله تعالى تكمل الفرحة بفوز المنتخب نتاعنا.
6: ان شاء الله مربوحه بجوج الصفر.
7: المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين، وان شاء الله الفوز غادي يكون اليومين ان شاء الله.
2: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
1: الخبر من المصدر.

0: كنشوف غير الشعار ديال الموازين ايقاعات العالم، هو تتجلى الدور ديالها في ان نبرز الخصوصيه ديال الثقافه المغربيه. ملي كدير مثلا واحد المهرجان وكتجيب مثلا واحد الفنان مثلا امازيغي ولا مثلا ولا كذا، راه هنا كتبان التنوع الثقافي المغرب، في ثقافه صحراويه، ثقافه حسانيه، ثقافه يعني كذلك يعني ثقافه اندلسيه، وهنا كتبان هذه الخصوصيه انطلاقا من هذه المهرجانات، لان كل ما هو محلي لا يمكن يعني ان يظهر الى ما هو عالمي الا بهذه الخاصيه. هي مهرجانات ومهرجانات هي خاصيه عالميه.
1: اليوم نعرف زخما لا من حيث الكم ولا من حيث النوع، وهذا النوع يعطينا يعني إفادة للرأي العام والمتتبعين والمثقفين وحتى عامة الناس، ناهيك عن الإفادة المادية وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما أو سينما، لأن الثقافة هي المعيار ديال تقدم الشعوب، وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله.
2: par exemple ou de par exemple de ma voisine, les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands, aussi impressionnants. Bien sûr, on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent. Et quand j'en parle à des gens à l'étranger, Saouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بعد 4 أيام من التباري، أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
6: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
5: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
7: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
8: أنا صراحة فرحانة بزاف بهاد الشيء هذا، وحنا سوقتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى من سنة في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
5: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
4: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأكادير، احتضنت حديقة بن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
10: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كاين أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال، كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون بالنسبة للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
9: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
11: أكيد أن بلماون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
9: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إبراهيم راديو خلال المونديال.
1: المغرب في المونديال، ملحمة ماشي حتى بدات قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986. كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970، لكن قبل وصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب، من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل المونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. في كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية، عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو، وحمان جرير، سعيد غاندي، وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحققوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: ريم راديو خلال المونديال.
1: المغرب في المونديال، ملحمة ماشي حتى بدات قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986. كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970، لكن قبل وصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش التأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب، من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل المونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. في كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية، عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو وحمان جرير، سعيد غاندي وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحققوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. بمعنوية عالية وتركيز كبير، يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: مدينة الصويرة على موعد مع الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي، وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المناخية.
4: هي مناسبة لتبادل الآراء والتفكير المشترك في قضايا مرتبطة بالحكم الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة من أجل خلق فرص للتنمية والابتكار لفائدة المجتمعات المحلية.
2: هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل حماية المحيطات مع إعادة ابتكار السواحل كفضاءات منفتحة ومرنة، وتساهم في خلق مناصب الشغل والفرص المقاولاتية لفائدة الشباب في مجال الاقتصاد الأزرق المتجدد. في إطار برنامج هذا المنتدى تم تنظيم مائدة مستديرة دعا خلالها المشاركون إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية. المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها، لذلك لا بد من تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر. من خلال هذه الدورة الجديدة يؤكد منتدى المحيط الأطلسي طموحه لجعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل لخدمة المحيطات والتنمية المستدامة للمجالات الترابية الساحلية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
5: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب، نضربهم شي 3-0 ونمشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المره،
6: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحه، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحه.
2: مشجعون توافدوا من مختلف انحاء الولايات المتحده ومن المغرب واوروبا ودول اخرى ليخلقوا اجواء احتفاليه حماسيه طبعتها الاهازيج والشعارات والاعلام الوطنيه المرفرفه. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
0: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى تؤكد بقلعة سراغنا على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. الوزيرة أكدت خلال لقاء تواصلي على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي.
8: تمكننا أننا نوقع واحد اتفاقية شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني باش نعملوا إحداث مركز اجتماعي مهم اللي غادي يكلف 8 مليون درهم تقريبا.
7: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة سراغنة من أجل إحداث مركب اجتماعي بالمدينة وتأهيل وتجهيز مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالعطاوية.
9: تم زيارة مشروع ديال الأطفال في وضعية صعبة، مشروع اللي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تقريبا تيشتغل هذه أكثر من 10 سنوات.
7: الوزيرة قامت بزيارة ميدانية لعدد من البنيات الاجتماعية شملت الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ومركز الأطفال في وضعية صعبة والمركب المتعدد الوظائف بجماعة العطوية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
11: هاد العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
7: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
11: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. ما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
7: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: نبدو الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع. نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الهشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
10: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
2: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
12: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتيت بزافين.
13: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
2: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات. الأصداء واحتفالات الجماهير. وأبرز أخبار هذا المحفل الكبير.

0: مبرد. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بدار الثقافة بيفيجيك انطلقت فعالية النسخة السادسة من تظاهرة أيام الرياضة بيفيجيك التي تنظم تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية بناء جيل رياضي واعد. حفل الافتتاح تميز بتنظيم ندوة علمية شكلت منصة لتبادل الأفكار حول أهمية الرياضة لدى الناشئة، قاربت مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية والرياضية وأثر الممارسة الرياضية المبكرة في النمو البدني والذهني للأطفال.
3: هذه الدورة هذه تحمل اسم المرحوم مصطفى غانيم. في البرنامج العام هناك كانت صبحية 100% نسوية، مشينا الأقدام لمسافة 3 كيلومتر وتشاركت فيها ما يناهز 80 امرأة.
2: هذه الدورة تروم توسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة في الأوساط المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في سن مبكرة لمواكبتها وصقلها.
4: إن دعم وكالة جهة الشرق لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على تعزيز دور الرياضة في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة للتكوين والممارسة.
2: هذه التظاهرة الرياضية تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما تندرج في إطار تخليد اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام اعتبارا للدور المحوري للرياضة كقاطرة لترسيخ قيم التعايش والتضامن والاندماج الاجتماعي.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: احتفاء بالروابط الفنية بين المغرب وهولندا، حط معرض التصوير الفوتوغرافي كرونسلانس الرحالة بأمستردام بعد محطة أولى بمراكش، وذلك في إطار حوار بصري حول تيمات الذاكرة والهجرة والانتماء الهوياتي.
6: معرض اللي كيوري الجالية الجديدة من هولندا والمغرب، ديال فنانة من المغرب وهولندا، وكنوريو هنايا في أمستردام تصويرات ديالهم الفن.

0: المغاربة والمغاربة المقيمين هنا في هولندا, واللي كتعرف بيان سور بالثقافة المغربية, الحاجة اللي فريمون كتخلي الثقافة المغربية توصل لأي بلاصة في العالم كله.
1: من خلال هذه المحطة الجديدة بأمستردام يواصل معرض كرانسلانس طموحه الرامي إلى توطيد التبادلات الفنية بين المغرب وهولندا وتسليط الضوء على سرديات متعددة حول الهوية والشعور بالانتماء في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: إفريقيا
4: هذا اليوم.
1: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
4: والقضايا الراهنة.
1: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2020

0: 26 ضد المنتخب البرازيلي تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية. آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
1: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجة ديال 2-1. وكما كتشوفوا الأجواء هنا في الفان زون ديال فاس في مصباح ديامون فيغ، تبارك الله مزيانه والاجواء رائعه والناس جاوا بزاف تبارك الله.
2: كنتمناو المغرب بين لنا لو بوتونسييل ديالو حيت عندنا لاعبين زوينين.
0: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو. ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
3: منهم الله تعالى تكمل الفرحة بفوز المنتخب نتاعنا.
4: ان شاء الله مربوحه بجوج الصفر.
5: المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين، وان شاء الله الفوز غادي يكون اليومين ان شاء الله.
0: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: بعد 4 أيام من التباري أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
8: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
7: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
9: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
10: أنا صراحة فرحانة بزاف بهاد الشيء هذا، وحنا سوقتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى نسان في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف هو التنمر.
7: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
6: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
12: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأكادير، احتضنت حديقة بن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
13: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون بالنسبة للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
12: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بالماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
11: أكيد أن بالمول الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
12: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بيلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
6: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
14: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
16: لا تنسى،
15: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
17: المغرب في المونديال، ملحمة ماشي حتبدات. قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986، كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970. لكن قبل وصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال، ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش التأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب، من بعد صدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال، وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل للمونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية، عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو، وحمان جرير، سعيد غاندي، وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا بثلاثة لصفر قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية القصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك، وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
15: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
16: لا تنسى،
15: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: بمعنوية عالية وتركيز كبير، يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات اعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: مدينة الصويرة على موعد مع الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي، وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المراخية.
6: هي مناسبة لتبادل الآراء والتفكير المشترك في قضايا مرتبطة بالحكم الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، من أجل خلق فرص للتنمية والابتكار لفائدة المجتمعات المحلية.
5: هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل حماية المحيطات مع إعادة ابتكار السواحل كفضاءات منفتحة ومرنة، وتساهم في خلق مناصب الشغل والفرص المقاولاتية لفائدة الشباب في مجال الاقتصاد الأزرق المتجدد. في إطار برنامج هذا المنتدى تم تنظيم مائدة مستديرة دعا خلالها المشاركون إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية. المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها، لذلك لا بد من تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر. من خلال هذه الدورة الجديدة يؤكد منتدى المحيط الأطلسي طموحه لجعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل لخدمة المحيطات والتنمية المستدامة للمجالات الترابية الساحلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
7: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب، نضربهم شي 3-0،
3: ونمشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المره.
7: نشجع الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحه، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحه.
5: مشجعون توافدوا من مختلف انحاء الولايات المتحده ومن المغرب واوروبا ودول اخرى ليخلقوا اجواء احتفاليه حماسيه طبعتها الاهازيج والشعارات والاعلام الوطنيه المرفرفه. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى تؤكد بقلعة سراغنة على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. الوزيرة أكدت خلال لقاء تواصلي على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي.
9: تمكننا أننا نوقع واحد اتفاقية شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني باش نعملوا إحداث مركز اجتماعي مهم اللي غادي يكلف 8 مليون درهم تقريبا.
8: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة سراغنة من أجل إحداث مركب اجتماعي بالمدينة وتأهيل وتجهيز مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالعطاوية.
10: تم زيارة مشروع ديال الأطفال في وضعية صعبة، مشروع اللي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تقريبا تيشتغل هذه أكثر من 10 سنوات.
8: الوزيرة قامت بزيارة ميدانية لعدد من البنيات الاجتماعية شملت الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ومركز الأطفال في وضعية صعبة والمركب المتعدد الوظائف بجماعة العطوية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الحشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
11: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
5: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية، فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
12: مستفيدة هنا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز وعندنا أكتيفيتيت بزافين.
13: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي كنستفدوا من الدراسة أيضا.
5: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
14: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كي تعتبر عمل الأطفال من بين الظواهر اللي كتعاني منها بعض المجتمعات، حيث كيحرم هاد الفئة من الحقوق الأساسية ديالها، أهمها التعليم وممارسة كل متطلبات الطفولة وأيضا من الرعاية الصحية، وكيتم الزج بهم في مجالات الشغل في سن مبكرة. كلا بد ما نتكلموا على هذا الموضوع، خصوصا وأن العالم كيحتفل اليوم باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال اللي كيتعتبروا ثروة كل مجتمع وأمل لمستقبله، هما اللي غيكونوا رجال الغد الحاملين للمشعل. لذلك كل مكونات المجتمع معنية وماشي غير الأسر، فهاد الظاهرة لما كتطور ما كتبقاش منحصرة في مشكل اقتصادي ديال الأسرة، ولكن كتصبح عندها علاقة بمشكل اجتماعي وإنساني وقانوني كيأثر على مستقبل الأطفال وعلى التنمية ديال المجتمع كامل. لذلك مكافحة عمل الأطفال مسألة ضرورية، لأن الأطفال من حقهم يعيشوا طفولة سليمة وفي ظروف كتحفظ الكرامة ديالهم وكتساعدهم على تنمية قدراتهم الجسدية والعقلية والنفسية. لكن ملي كيتعرض الطفل للاستغلال في الشغل، خصوصا في أعمال كتفوق القدرات ديالو الجسمانية، كيتحرم من الكثير ديال الحقوق اللي كفلها ليه الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وعوض ما يتعلم ويلعب ويكتسب مهارات ضرورية لمستقبله كيلقى راسو مضطر يخدم لساعات طويلة مقابل أجر هزيل. عموما كاينين مجموعة ديال الأسباب اللي كتساهم في انتشار هاد الظاهرة، من أبرزها الفقر والهشاشة، بحيث بعض الأسر كتلقى راسها مضطرة تدفع الأبناء ديالها لسوق الشغل باش يساهموا في المصاريف اليومية ديال البيت، وأيضا بسبب الهدر المدرسي اللي كيخلي الطفل يغادر مقعد الدراسة ويلتحق بسوق الشغل. وكاين أيضا الجهل بخطورة هذه الظاهرة وضعف الوعي بأهمية التعليم، بالإضافة لبعض العادات الاجتماعية اللي كتعتبر العمل المبكر وسيلة لتعلم تحمل المسؤولية، رغم أن هذا الشيء كيكون على حساب حقوق الطفل ومستقبله. والأثار السلبية ديال عمل الأطفال كثيرة متنوعة، من ناحية الصحية الطفل اللي كيخدم في سن صغيرة كيتعرض لمخاطر بدنية كبيرة، بحال الإصابات والأمراض الناتجة عن الأعمال الشاقة أو التعرض للمواد الخطيرة. ومن ناحية النفسية، الكثير من الأطفال اللي كيشتغلوا كيعانيوا من الضغط والتوتر وفقدان الإحساس بالأمان. أما من ناحية التعليمية فالشغل غالبا كيأثر على الحضور للمدرسة، وهذا الشيء كيقلل من فرص حصول الطفل على تعليم جيد ومستقبل مهني أفضل. اجتماعيا المجتمع بكل مكوناته عنده دور أساسي في مكافحة هذه الظاهرة. فالأسرة خاصة تكون واعية بأهمية التعليم وبحقوق أبناء الصغار، ومن واجبها توفر لهم الظروف المناسبة للتعلم والنمو السليم. والمدرسة حتى هي عندها دور كبير في محاربة الهدر المدرسي، ومن واجبها توفير بيئة تعليمية جاذبة مشجعة للأطفال على الاستمرار في الدراسة. كذلك الجمعيات المدنية ووسائل الإعلام ممكن يساهموا بتنظيم حملات تحسيسية لنشر الوعي بخطورة تشغيل الأطفال وتوضيح الآثار السلبية ديالو على الفرد والمجتمع. أما قانونيا فالكل مطالب باش يعرف أن القانون كيمنع تشغيل الأطفال. فالمغرب بحال كثير من الدول صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية اللي كتحمي حقوق الطفل، من بينها منظمة العمل الدولية واتفاقية حقوق الطفل الأممية. وصحيح المجتمع المغربي عانى من الظاهرة، لكن بفضل الجهود اللي تبدلت على جميع المستويات قدر يحاربها وينخرط بشكل كامل في مكافحة عمل الأطفال وحقق نتائج إيجابية وطنيا، ومازال مستمر حتى يقضي نهائيا على عمل الأطفال لأنه مازال قائم رغم أنه سجن انخفاض بنسبة 55% منذ 2017 من عدد الأطفال اللي كيشتغلوا. فمن بين 7,775,000 طفل كتروح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة بلغ عدد المنخرطين في أنشطة اقتصادية سنة 2023 حوالي 110,000 طفل. ومن أبرز الخطوات اللي قام بها المغرب لمواجهة تحدي عمل الأطفال بشكل خاص هي الوقاية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وهذا من أهم الأوراش اللي استفد منها 7 مليون طفل، إضافة إلى البرنامج الحكومي حول تعميم التعليم الأولي لفائدة جميع الأطفال بالغين 4 سنوات فما فوق، وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع منظمات غير حكومية، إضافة لبرامج خاصة للمراقبة والتفتيش اللي تم تطويرها بالتعاون مع الجهاز القضائي. فهذا المجهود كله تبدل لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل ممكن يضر صحتهم أو يوقف تعليمهم ونموهم الطبيعي، إلى جانب تنظيم تشغيل الأحداث وتحديد الشروط والسير القانوني للشغل. وللأسف ما زال كنصادفوا أطفال في الشارع العام أو في المقاهي كيبيعوا إما الحلويات، وهو ابتكار جديد انتشر مؤخرا بشكل لافت في المدن، أو كيبيعوا المناديل، الأمر اللي كيدعو الجميع لمعالجة الأسباب اللي كتدفع الأطفال لسوق الشغل مع بحث سبل توفير الفرصة لكل طفل باش يوصل لأحلامه في ظروف آمنة وكريمة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
16: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
8: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
16: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي، زعما بغيت نوصل لهاد الأجيال الجايين ان عندنا واحد الإرث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
8: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الحشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
11: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه، الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
5: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية، فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
12: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
13: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
5: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بدار الثقافة بيفيجيك انطلقت فعالية النسخة السادسة من تظاهرة أيام الرياضة بيفيجيك التي تنظم تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية بناء جيل رياضي واعد. حفل الافتتاح تميز بتنظيم ندوة علمية شكلت منصة لتبادل الأفكار حول أهمية الرياضة لدى الناشئة، قاربت مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية والرياضية وأثر الممارسة الرياضية المبكرة في النمو البدني والذهني للأطفال.
2: هذه الدورة هذه تحمل اسم المرحوم مصطفى غانيم. في البرنامج العام هناك كانت صبحية 100% نسوية، مشينا الأقدام لمسافة 3 كيلومتر وتشاركت فيها ما يناهز 80 امرأة.
1: هذه الدورة تروم توسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة في الأوساط المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في سن مبكرة لمواكبتها وصقلها.
3: إن دعم وكالة جهة الشرق لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على تعزيز دور الرياضة في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة للتكوين والممارسة.
1: هذه التظاهرة الرياضية تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما تندرج في إطار تخليد اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام اعتبارا للدور المحوري للرياضة كقاطرة لترسيخ قيم التعايش والتضامن والاندماج الاجتماعي.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية. آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
2: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجة ديال 2-1، وكما كتشوفوا الأجواء أنا في الفان زون ديال فاس في مسبح ديامون فيغ، تبارك الله مزيانة والأجواء رائعة والناس جاوا بزاف تبارك الله.
3: كنتمنى المغرب بين لنا لو بوتونسييل ديالو حيت عندنا لاعبين زوينين.
1: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو، ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
4: منهم الله تعالى تكمل الفرحة بفوز منتخب نتاعنا
5: إن شاء الله مربوحة ب2-0.
6: المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين، وإن شاء الله الفوز غادي يكون اليومين إن شاء الله.
1: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
0: الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
8: مدينة الصويرة على موعد مع الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي، وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المراخية.
9: هي مناسبة لتبادل الآراء والتفكير المشترك في قضايا مرتبطة بالحكمة الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة من أجل خلق فرص للتنمية والابتكار لفائدة المجتمعات المحلية.
8: هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل حماية المحيطات مع إعادة ابتكار السواحل كفضاءات منفتحة ومرنة، وتساهم في خلق مناصب الشغل والفرص المقاولاتية لفائدة الشباب في مجال الاقتصاد الأزرق المتجدد. في إطار برنامج هذا المنتدى تم تنظيم مائدة مستديرة دعا خلالها المشاركون إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية. المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها، لذلك لا بد من تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر. من خلال هذه الدورة الجديدة يؤكد منتدى المحيط الأطلسي طموحه لجعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل لخدمة المحيطات والتنمية المستدامة للمجالات الترابية الساحلية.
7: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين
10: غيم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو،
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
0: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نفس الأجداد، ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
11: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه الأجيال الجاية.
9: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في السياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
11: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
9: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
7: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
12: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأكادير، احتضنت حديقة بن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
13: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعي، كاين الشباب وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون بالنسبة للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
12: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
14: أكيد أن بلمون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزه في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
12: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بيلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
7: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: بعد 4 أيام من التباري، أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
10: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيدون التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
8: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
15: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
16: أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشيء هذا، وحنا سوختو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى نسان في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
8: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح، وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: احتفاء بالروابط الفنية بين المغرب وهولندا، حط معرض التصوير الفوتوغرافي كرونسلانس الرحالة بأمستردام بعد محطة أولى بمراكش، وذلك في إطار حوار بصري حول تيمات الذاكرة والهجرة والانتماء الهوياتي.
17: معرض اللي كيوري الجالية الجديدة من هولندا والمغرب، ديال فنانة من المغرب وهولندا، وكي كنوريو هنايا في أمستردام التصويرات ديالهم، الفن ديالهم، وبغينا نوريو الناس هنايا في أمستردام القصة ديال هاد الفنانة وهذا المعرض هيكون ان شاء الله هنايا شهرين في امستردام.
8: المعرض الذي يجمع 8 مصورين فوتوغرافيين يقترحون رؤى متقاطعة حول مساراتهم الشخصية، ويقارب تيمات متنوعة من قبيل التقاليد الثقافية والطبيعة والمناظر الحضرية والقروية.
18: هذا المعرض هذا هو واحد النقطة ديال التجمع قوية بزاف اللي كتجمع ما بين المغاربة والمغاربة المقيمين هنا في هولندا، واللي كتعرف بيان سور بالثقافة المغربية، الحاجة اللي فريمون كتخلي الثقافة المغربية توصل لأي بلاصة في العالم كله.
8: من خلال هذه المحطة الجديدة بأمستردام يواصل معرض كرانسلانس طموحه الرامي إلى توطيد التبادلات الفنية بين المغرب وهولندا وتسليط الضوء على سرديات متعددة حول الهوية والشعور بالانتماء في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي.
0: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماس راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
2: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب، نضربهم شي 3-0 ونمشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المرة.
3: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحة، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحة.
1: مشجعون توافدوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن المغرب وأوروبا ودول أخرى ليخلقوا أجواء احتفالية حماسية طبعتها الأهازيج والشعارات والأعلام الوطنية المرفرفة. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المغرب في المونديال ملحمة ماشي حتبدأ قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986. كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970، لكن قبل الوصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمة هذه ولا المغرب أول

0: في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم من بعد وجهه الأسود للبيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الهشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
2: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه، الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
1: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج، والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج، والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
3: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
4: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
1: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. ريم.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الهشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسبة

0: النسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
1: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه، الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
0: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج، والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج، والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
2: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
3: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
0: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى تؤكد بقلعة سراغنة على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. الوزيرة أكدت خلال لقاء تواصلي على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي.
7: تمكننا أننا نوقع واحد اتفاقية شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني، باش نعملوا إحداث مركز اجتماعي مهم اللي غادي يكلف 8 مليون درهم تقريبا.
6: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة سراغنة من أجل إحداث مركب اجتماعي بالمدينة وتأهيل وتجهيز مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالعطاوية.
8: تم زيارة مشروع ديال الأطفال في وضعية صعبة، مشروع اللي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تقريبا تيشتغل هذه أكثر من 10 سنوات.
6: الوزيرة قامت بزيارة ميدانية لعدد من البنيات الاجتماعية شملت الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ومركز الأطفال في وضعية صعبة والمركب المتعدد الوظائف بجامعة العطاوية.
4: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بمعنويات عالية وتركيز كبير يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
4: غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية. آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
3: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجه ديال 2-1، وكما كتشوفوا الاجواء هنايا في الفان زون ديال فاس في مصباح ديامون فيغ، تبارك الله مزيانه والاجواء رائعه والناس جاوا بزاف تبارك الله.
4: كنتمناو المغرب يبين لنا لو بوتونسييل ديالو حيتاش عندنا لاعبين زوينين.
2: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو، ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
5: نتمنى من الله تعالى تكمل الفرحة بفوز المنتخب نتاعنا.
6: ان شاء الله نربحها بجوج
7: صفر. المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين، وان شاء الله الفوز غادي يكون يومين ان شاء الله.
2: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
11: المغرب في المونديال، ملحمة ماشي حتبدات. قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986 كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970، لكن قبل الوصول للمونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس، جوج ديال المباريات سالوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانت ضربات ترجيح موجودة تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحجزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل المونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. في كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو وحمان جرير، سعيد غاندي وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا بثلاثة لصفر قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
10: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
10: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
9: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
12: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الحشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
13: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه، الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
12: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
14: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
15: كنت تعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي كنستفدوا من الدراسة أيضا.
12: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
16: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
17: ريم راديو. ريم راديو.
16: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
17: ريم راديو.
16: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو. ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
12: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الحشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
13: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه، الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
12: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
14: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتيت بزافين.
15: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
12: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
12: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
19: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب، ضربهم شي 3-0 ومشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المره.
20: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحه، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحه.
12: مشجعون توافدوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن المغرب وأوروبا ودول أخرى ليخلقوا أجواء احتفالية حماسية طبعتها الأهازيج والشعارات والأعلام الوطنية المرفرفة. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
16: إذاعة الأخبار المغربية
17: غيم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين.
21: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو.
22: بدار الثقافة بيفيجيك انطلقت فعالية النسخة السادسة من تظاهرة أيام الرياضة بيفيجيك التي تنظم تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية بناء جيل رياضي واعد. حفل الافتتاح تميز بتنظيم ندوة علمية شكلت منصة لتبادل الأفكار حول أهمية الرياضة لدى الناشئة، قاربت مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية والرياضية وأثر الممارسة الرياضية المبكرة في النمو البدني والذهني للأطفال.
23: هذه الدورة هذه تحمل اسم المرحوم مصطفى غانيم. في البرنامج العام هناك كانت صبحية 100% نسوية، مشينا الأقدام لمسافة 3 كيلومتر وتشاركت فيها ما يناهز 80 امرأة.
22: هذه الدورة تروم توسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة في الأوساط المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في سن مبكرة لمواكبتها وصقلها.
24: إن دعم وكالة جهة الشرق لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على تعزيز دور الرياضة في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة للتكوين والممارسة.
22: هذه التظاهرة الرياضية تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما تندرج في إطار تخليد اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام اعتبارا للدور المحوري للرياضة كقاطرة لترسيخ قيم التعايش والتضامن والاندماج الاجتماعي.
17: غيم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
25: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: ريم راديو،
16: الخبر من المصدر.
26: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
0: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بينها بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعي، كاين الشباب وكاين الأطفال، كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون بالنسبة للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
26: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
2: أكيد أن بلمون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في المورد الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزه في العالم إلا بالمورد ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
26: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز، كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
17: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة. نقاشات. في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
10: لا تنسى.
9: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
11: المغرب في المونديال ملحمة ماشي حتبدات. قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986 كان جيل المغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970، لكن قبل وصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانت ضربات ترجيح موجودة تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب من بعد صدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل للمونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا، كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو، وحمان جرير، سعيد غاندي، وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفال.

0: ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
2: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بكم مستمعينا الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. في إطار منتدى إلي موروكو 2026، السيد مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. بأيتورير ندوة علمية وطنية تناقش قضايا التبليغ من زوايا متعددة. افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحياناً إلى 35 يوماً. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكاراً واندماجاً في سلاسل القيمة العالمية. في خبر آخر، شكل موضوع التبليغ النبوي جذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. سلمى عدنان في المتابعة.
4: تأتي هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثر واقعه ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخلال الجلسة الافتتاحية للندوة استحضر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق في مداخلة بعنوان دين الأمة بين كمال التبليغ ومراتب التلقي الأدوار المنوطة بمؤسسة العلماء والمتمثلة أساسا في تأطير المواطنين في شؤونهم الدينية، لا سيما فيما يتعلق بالعبادات ومواكبة الاجتهاد السياسي فيما لا يمس بالقطعيات، فضلا عن مواكبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سياق بناء دولة القانون وتعليم الكتاب والسنة والتوعية بفرائض الدين ومكارمه، مع الالتزام بالحياد التام إزاء تيارة الاجتهاد في فروع الحياة العامة.
3: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من أكادير، حيث افتتحت مساء أمس فعاليات الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير. وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
5: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بلماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
6: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازنة من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعي، كاين الشباب وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون بالنسبة للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
5: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
7: أكيد أن بلماون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
5: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز، كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بعد 4 أيام من التباري أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
10: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيدون التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
9: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
11: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
12: أنا صراحة فرحانة بزاف بهاد الشيء هذا، وحنا سورتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى نسان في المسرح التفاعلي. حنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
9: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمعنويات عالية وتركيز كبير، يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
14: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية، من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
2: ريم راديو. ريم
14: راديو. أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
17: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
16: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
17: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الأجيال الجايين ان عندنا واحد الإرث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
16: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
14: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المغرب في المونديال ملحمة ماشي حتبدات. قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986 كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970، لكن قبل الوصول للمونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سالوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب، من بعد صدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل للمونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو وحمان جرير، سعيد غاندي وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية القصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني باش نعملوا إحداث مركز اجتماعي مهم اللي غادي يكلف 8 مليون درهم تقريبا.
1: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة سراغنة من أجل إحداث مركب اجتماعي بالمدينة وتأهيل وتجهيز مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالعطاوية.
2: تم زيارة مشروع ديال الأطفال في وضعية صعبة، مشروع اللي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تقريبا تيشتغل هذه أكثر من 10 سنوات.
1: الوزيرة قامت بزيارة ميدانية لعدد من البنيات الاجتماعية شملت الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ومركز الأطفال في وضعية صعبة والمركب المتعدد الوظائف بجماعة العطاوية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: احتفاء بالروابط الفنية بين المغرب وهولندا، حط معرض التصوير الفوتوغرافي كرونسلانس الرحالة بأمستردام بعد محطة أولى بمراكش، وذلك في إطار حوار بصري حول تيمات الذاكرة والهجرة والانتماء الهوياتي.
8: معرض اللي كيوري الجالية الجديدة من هولندا والمغرب ديال فنانة من المغرب وهولندا، وكي كنوريو هنايا في أمستردام التصويرات ديالهم الفن ديالهم، وبغينا نوريو الناس هنايا في أمستردام القصة ديال هاد الفنانة. وهذا المعرض غيكون إن شاء الله هنايا شهرين في أمستردام.
7: المعرض الذي يجمع 8 مصورين فوتوغرافيين يقترحون رؤى متقاطعة حول مساراتهم الشخصية ويقارب تيمات متنوعة من قبيل التقاليد الثقافية والطبيعة والمناظر الحضرية والقروية.
9: هذا المعرض هذا هو واحد النقطة ديال التجمع قوية بزاف اللي كتجمع ما بين المغاربة والمغاربة المقيمين هنا في هولندا، واللي كتعرف بيان سور بالثقافه المغربيه، الحاجه اللي فريمون كتخلي الثقافه المغربيه توصل لاي بلاصه في العالم كله.
7: من خلال هذه المحطة الجديدة بأمستردام يواصل معرض كرانسلانس طموحه الرامي إلى توطيد التبادلات الفنية بين المغرب وهولندا وتسليط الضوء على سرديات متعددة حول الهوية والشعور بالانتماء في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مدينة الصويرة على موعد مع الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي، وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المناخية.
11: هي مناسبة لتبادل الآراء والتفكير المشترك في قضايا مرتبطة بالحكم الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة من أجل خلق فرص للتنمية والابتكار لفائدة المجتمعات المحلية.
6: Nous sommes tous réunis

0: هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل حماية المحيطات مع إعادة ابتكار السواحل كفضاءات منفتحة ومرنة، وتساهم في خلق مناصب الشغل والفرص المقاولاتية لفائدة الشباب في مجال الاقتصاد الأزرق المتجدد. في إطار برنامج هذا المنتدى تم تنظيم مائدة مستديرة دعا خلالها المشاركون إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية. المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها، لذلك لا بد من تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر. من خلال هذه الدورة الجديدة يؤكد منتدى المحيط الأطلسي طموحه لجعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل لخدمة المحيطات والتنمية المستدامة للمجالات الترابية الساحلية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: احتفاء بالروابط الفنية بين المغرب وهولندا، حط معرض التصوير الفوتوغرافي كرانسلانس الرحالة بأمستردام بعد محطة أولى بمراكش، وذلك في إطار حوار بصري حول تيمات الذاكرة والهجرة والانتماء الهوياتي.
2: معرض اللي كيوري الجالية الجديدة من هولندا والمغرب، ديال فنانة من المغرب وهولندا، وكنوريو هنايا في أمستردام التصويرات ديالهم، الفن ديالهم، وبغينا نوريو الناس هنايا في أمستردام القصة ديال هاد الفنانة. وهذا المعرض غيكون إن شاء الله هنايا شهرين في أمستردام.
0: المعرض الذي يجمع 8 مصورين فوتوغرافيين يقترحون رؤى متقاطعة حول مساراتهم الشخصية، ويقارب تيمات متنوعة من قبيل التقاليد الثقافية والطبيعة والمناظر الحضرية والقروية.
3: هذا المعرض هذا هو واحد النقطة ديال التجمع قوية بزاف اللي كتجمع ما بين المغاربة والمغاربة المقيمين هنا في هولندا، واللي كتعرف بيان سور بالثقافه المغربيه، الحاجه اللي فريمون كتخلي الثقافه المغربيه توصل لاي بلاصه في العالم كله.
0: من خلال هذه المحطة الجديدة بأمستردام يواصل معرض كرانسلانس طموحه الرامي إلى توطيد التبادلات الفنية بين المغرب وهولندا وتسليط الضوء على سرديات متعددة حول الهوية والشعور بالانتماء في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطة، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأجادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
7: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
6: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أجادير إداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلمون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
8: أكيد أن بلمون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزه في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
6: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلمون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو،
9: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بدار الثقافة بيفيجيك انطلقت فعالية النسخة السادسة من تظاهرة أيام الرياضة بيفيجيك، التي تنظم تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية، بناء جيل رياضي واعد. حفل الافتتاح تميز بتنظيم ندوة علمية شكلت منصة لتبادل الأفكار حول أهمية الرياضة لدى الناشئة، قاربت مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية والرياضية وأثر الممارسة الرياضية المبكرة في النمو البدني والذهني للأطفال.
11: هذا الدورة هذه تحمل اسم المرحوم مصطفى غانيم. في البرنامج العام هناك كانت صبحية 100% نسوية، مشينا الأقدام لمسافة 3 كيلومتر، وتشاركت فيها ما يناهز 80 امرأة.
10: هذه الدورة تروم توسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة في الأوساط المدرسية، واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في سن مبكرة لمواكبتها وصقلها.
12: إن دعم وكالة جهة الشرق لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على تعزيز دور الرياضة في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة للتكوين والممارسة.
10: هذه التظاهرة الرياضية تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما تندرج في إطار تخليد اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، اعتبارا للدور المحوري للرياضة كقاطرة لترسيخ قيم التعايش والتضامن والاندماج الاجتماعي.

0: إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
1: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
2: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
1: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
2: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
1: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
2: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو، وبعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة كيولي كيكبل الإصابة ديالو، كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت المناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن أنه كيكون عنده مشكل ديال إصابة مزمنة، كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الإصابة، مثلا في البرد إلا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي إيفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
1: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
2: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات وقال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، يعني كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
2: ضروري الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
2: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، ترويد طبيعي ترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويد الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. بالنسبه للعلاج الفيزيائي هي لا تكنولوجي اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويد الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
1: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويد الطبي الرياضي؟
2: الترويد الطبي الرياضي واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم، او تأهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
1: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
2: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج ومرويض طبي بجانب الرياضي راه صديق من استشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
1: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
2: نتمنوا ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
1: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى تؤكد بقلعة سراغنة على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. الوزيرة أكدت خلال لقاء تواصلي على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي.
4: تمكننا أننا نوقع واحد اتفاقية شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني باش نعملوا إحداث مركز اجتماعي مهم اللي غادي يكلف 8 مليون درهم تقريبا.
3: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة سراغنة من أجل إحداث مركب اجتماعي بالمدينة وتأهيل وتجهيز مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالعطاوية.
5: تم زيارة مشروع ديال الأطفال في وضعية صعبة، مشروع اللي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تقريبا تيشتغل هذه أكثر من 10 سنوات.
3: الوزيرة قامت بزيارة ميدانية لعدد من البنيات الاجتماعية شملت الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ومركز الأطفال في وضعية صعبة والمركب المتعدد الوظائف بجماعة العطاوية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: أقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الهشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
2: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
1: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج، والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج، والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
3: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
4: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
1: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو. ريم راديو.
1: مدينة الصويرة على موعد مع الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي، وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المناخية.
6: هي مناسبة لتبادل الآراء والتفكير المشترك في قضايا مرتبطة بالحكم الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، من أجل خلق فرص للتنمية والابتكار لفائدة المجتمعات المحلية.
1: هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل حماية المحيطات مع إعادة ابتكار السواحل كفضاءات منفتحة ومرنة، وتساهم في خلق مناصب الشغل والفرص المقاولاتية لفائدة الشباب في مجال الاقتصاد الأزرق المتجدد. في إطار برنامج هذا المنتدى تم تنظيم مائدة مستديرة دعا خلالها المشاركون إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية. المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها، لذلك لا بد من تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر. من خلال هذه الدورة الجديدة يؤكد منتدى المحيط الأطلسي طموحه لجعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل لخدمة المحيطات والتنمية المستدامة للمجالات الترابية الساحلية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: كليك
7: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نفس الأجداد، ذاكرة حية. معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
10: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه الأجيال الجاية.
9: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في السياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
10: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
9: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
5: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
12: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية. آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
13: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجة ديال 2-1، وكما كتشوفوا الأجواء أنا في الفان زون ديال فاس في مسبح ديامون فيغ، تبارك الله مزيانة والأجواء رائعة والناس جاوا بزاف تبارك الله.
14: كنتمنى المغرب بيننا لو بوتونسييل ديالو حيت عندنا لاعبين زوينين.
12: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو، ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
15: منهم الله تعالى تكمل الفرحة بفوز منتخب نتاعنا
16: ان شاء الله مربوحه بجوج الصفر.
17: المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين وان شاء الله الفوز غادي يكون اليومين ان شاء الله.
12: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
8: الأخبار.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الألمانية عزمها إنشاء معهد متخصص في أمن الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تحليل أداء نماذج الذكاء الاصطناعي وتقييم المخاطر المرتبطة بها. وقال الناطق باسم الحكومة في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة المستشار الألماني، بحث المجلس تداعيات نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأمن السيبراني في ألمانيا، وقرر في ضوء ذلك إنشاء المعهد. وسيتولى المعهد تحليل أداء نماذج الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي يمكن أن تشكلها، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات مع مؤسسات مماثلة في دول أخرى. وأضاف الناطق أن الهدف هو العمل مع الشركاء الدوليين نحو اعتماد معايير موحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وكانت برلين قد أعلنت مؤخرا عن خطط لتعزيز استجابتها للهجمات السيبرانية المتزايدة، والتي ازدادت خطورة نتيجة دمج عناصر من الذكاء الاصطناعي فيها. وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، سجلت نحو 334 ألف حالة جريمة إلكترونية العام الماضي، ثلثها من مصادر أجنبية أو مجهولة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
4: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب، نضربهم شي 3-0 ونمشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المرة.
5: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحة، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحة.
3: مشجعون توافدوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن المغرب وأوروبا ودول أخرى ليخلقوا أجواء احتفالية حماسية طبعتها الأهازيج والشعارات والأعلام الوطنية المرفرفة. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية، تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم غاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمعنوية عالية وتركيز كبير، يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
1: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الهشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
6: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه، الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
1: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج، والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج، والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
7: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
8: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
1: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
0: غيم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نفس الأجداد، ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
9: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
2: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
9: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي، زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
2: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المغرب في المونديال ملحمة ماشي حتبدأت قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986. كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970، لكن قبل وصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سالوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال، وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهاد الملحمة هادي ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل المونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو وحمان جرير، سعيد غاندي وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأكادير، احتضنت حديقة بن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
4: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال، كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون بالنسبة للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
3: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
5: أكيد أن بلمون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزه في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
3: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز، كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.

0: احتفاء بالروابط الفنية بين المغرب وهولندا، حط معرض التصوير الفوتوغرافي كرانسلانس الرحالة بأمستردام بعد محطة أولى بمراكش، وذلك في إطار حوار بصري حول تيمات الذاكرة والهجرة والانتماء الهوياتي.
1: معرض اللي كيوري الجالية الجديدة من هولندا والمغرب، ديال فنانة من المغرب وهولندا، وكنوريو هنايا في أمستردام التصويرات ديالهم، الفن ديالهم، وبغينا نوريو الناس هنايا في أمستردام القصة ديال هاد الفنانة. وهذا المعرض غيكون إن شاء الله هنايا شهرين في أمستردام.
0: المعرض الذي يجمع 8 مصورين فوتوغرافيين يقترحون رؤى متقاطعة حول مساراتهم الشخصية، ويقارب تيمات متنوعة من قبيل التقاليد الثقافية والطبيعة والمناظر الحضرية والقروية.
2: هذا المعرض هذا هو واحد النقطة ديال تجمع قوية بزاف اللي كتجمع ما بين المغاربة والمغاربة المقيمين هنا في هولندا، واللي كتعرف بيان سور بالثقافه المغربيه، الحاجه اللي فريمون كتخلي الثقافه المغربيه توصل لاي بلاصه في العالم كله.
0: من خلال هذه المحطة الجديدة بأمستردام، يواصل معرض كرانسلانس طموحه الرامي إلى توطيد التبادلات الفنية بين المغرب وهولندا، وتسليط الضوء على سرديات متعددة حول الهوية والشعور بالانتماء في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفال،

0: ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانت ضربات ترجيح موجودة تحسم تأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب من بعد صدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل للمونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. في كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو وحمان جرير، سعيد غاندي وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
5: مدينة الصويرة على موعد مع الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي، وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المراخية.
6: هي مناسبة لتبادل الآراء والتفكير المشترك في قضايا مرتبطة بالحكمة الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة من أجل خلق فرص للتنمية والابتكار لفائدة المجتمعات المحلية.
5: هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل حماية المحيطات مع إعادة ابتكار السواحل كفضاءات منفتحة ومرنة، وتساهم في خلق مناصب الشغل والفرص المقاولاتية لفائدة الشباب في مجال الاقتصاد الأزرق المتجدد. في إطار برنامج هذا المنتدى تم تنظيم مائدة مستديرة دعا خلالها المشاركون إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية. المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها، لذلك لا بد من تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر. من خلال هذه الدورة الجديدة يؤكد منتدى المحيط الأطلسي طموحه لجعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل لخدمة المحيطات والتنمية المستدامة للمجالات الترابية الساحلية.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ

0: سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بدار الثقافة بفيجيك انطلقت فعالية النسخة السادسة من تظاهرة أيام الرياضة بفيجيك التي تنظم تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية بناء جيل رياضي واعد. حفل الافتتاح تميز بتنظيم ندوة علمية شكلت منصة لتبادل الأفكار حول أهمية الرياضة لدى الناشئة، قاربت مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية والرياضية وأثر الممارسة الرياضية المبكرة في النمو البدني والذهني للأطفال.
4: هذا الدورة هذه تحمل اسم المرحوم مصطفى غانيم. في البرنامج العام هناك كانت صبحية 100% نسوية، مشينا الأقدام لمسافة 3 كيلومتر وتشاركت فيها ما يناهز 80 امرأة.
3: هذه الدورة تروم توسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة في الأوساط المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في سن مبكرة لمواكبتها وصقلها.
5: إن دعم وكالة جهة الشرق لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على تعزيز دور الرياضة في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة للتكوين والممارسة.
3: هذه التظاهرة الرياضية تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما تندرج في إطار تخليد اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، اعتبارا للدور المحوري للرياضة كقاطرة لترسيخ قيم التعايش والتضامن والاندماج الاجتماعي.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: بمعنوية عالية وتركيز كبير يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
1: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى تؤكد بقلعة سراغنا على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. الوزيرة أكدت خلال لقاء تواصلي على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي.
7: تمكننا أننا نوقع واحد اتفاقية شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني باش نعملوا إحداث مركز اجتماعي مهم اللي غادي يكلف 8 مليون درهم تقريبا.
3: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة سراغنة من أجل إحداث مركب اجتماعي بالمدينة وتأهيل وتجهيز مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالعطاوية.
8: تم زيارة مشروع ديال الأطفال في وضعية صعبة، مشروع اللي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تقريبا تيشتغل هذه أكثر من 10 سنوات.
3: الوزيرة قامت بزيارة ميدانية لعدد من البنيات الاجتماعية شملت الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ومركز الأطفال في وضعية صعبة والمركب المتعدد الوظائف بجماعة العطوية.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: بعد 4 أيام من التباري أصدل بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
9: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة، وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد السادة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
6: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
10: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين.
11: أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشيء هذا، وحنا سوقتو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى من سنة في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف هو التنمر.
6: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
6: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
13: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب ضربهم شي 3-0 ومشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المره.
14: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحه، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحه.
6: مشجعون توافدوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن المغرب وأوروبا ودول أخرى ليخلقوا أجواء احتفالية حماسية طبعتها الأهازيج والشعارات والأعلام الوطنية المرفرفة. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الحشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
16: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه، الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
17: este programa tiene
7: لوغار.
6: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
7: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
17: كنت تعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
6: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
18: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
19: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كي تعتبر عمل الأطفال من بين الظواهر اللي كتعاني منها بعض المجتمعات، حيث كيحرم هاد الفئة من الحقوق الأساسية ديالها، أهمها التعليم وممارسة كل متطلبات الطفولة، وأيضا من الرعاية الصحية، وكيتم الزج بهم في مجالات الشغل في سن مبكرة. كلا بد ما نتكلموا على هذا الموضوع، خصوصا وأن العالم كيحتفل اليوم باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال اللي كيتعتبروا ثروة كل مجتمع وأمل المستقبل. هما اللي غيكونوا رجال الغد الحاملين للمشعل، لذلك كل مكونات المجتمع معنية وماشي غير الأسر. فهاد الظاهرة لما كتطور ما كتبقاش منحصرة في مشكل اقتصادي ديال الأسرة، ولكن كتصبح عندها علاقة بمشكل اجتماعي وإنساني وقانوني كيأثر على مستقبل الأطفال وعلى التنمية ديال المجتمع كامل. لذلك مكافحة عمل الأطفال مسألة ضرورية، لأن الأطفال من حقهم يعيشوا طفولة سليمة وفي ظروف كتحفظ الكرامة ديالهم وكتساعدهم على تنمية قدراتهم الجسدية والعقلية والنفسية. لكن ملي كيتعرض الطفل للاستغلال في الشغل، خصوصا في اعمال كتفوق القدرات ديالو الجسمانيه، كيتحرم من الكثير ديال الحقوق اللي كفلها ليه الدستور والقانون والمواثيق الدوليه. وعوض ما يتعلم ويلعب ويكتسب مهارات ضروريه لمستقبله، كيلقى راسو مضطر يخدم لساعات طويله مقابل اجر هزيل. عموما كاينين مجموعه ديال الاسباب اللي كتساهم في انتشار هذه الظاهره، من ابرزها الفقر والهشاشه، بحيث بعض الاسر كتلقى راسها مضطره تدفع الابناء ديالها لسوق الشغل باش يساهموا في المصاريف اليوميه ديال البيت، وايضا بسبب الهدر المدرسي اللي كيخلي الطفل يغادر مقعد الدراسه ويلتحق بسوق الشغل. وكاين أيضا الجهل بخطورة هذه الظاهرة وضعف الوعي بأهمية التعليم، بالإضافة لبعض العادات الاجتماعية اللي كتعتبر العمل المبكر وسيلة لتعلم تحمل المسؤولية، رغم أن هذا الشيء كيكون على حساب حقوق الطفل ومستقبله. والآثار السلبية ديال عمل الأطفال كتيرة متنوعة. من ناحية صحية، طفل اللي كيخدم في سن صغيرة كيتعرض لمخاطر بدنية كبيرة بحال الإصابات والأمراض الناتجة عن الأعمال الشاقة أو التعرض للمواد الخطيرة. ومن ناحية نفسية، الكثير من الأطفال اللي كيشتغلوا كيعانيوا من الضغط والتوتر وفقدان الإحساس بالأمان. أما من ناحية تعليمية، فالشغل غالبا كيأثر على الحضور للمدرسة، وهذا الشيء كيقلل من فرص حصول الطفل على تعليم جيد ومستقبل مهني أفضل. اجتماعيا، المجتمع بكل مكوناته عنده دور أساسي في مكافحة هذه الظاهرة، فالأسرة خاصة تكون واعية بأهمية التعليم وبحقوق أبناء الصغر، ومن واجبها توفر لهم الظروف المناسبة للتعلم والنمو السليم. والمدرسة حتى هي عندها دور كبير في محاربة الهدر المدرسي، ومن واجبها توفير بيئة تعليمية جاذبة مشجعة للأطفال على الاستمرار في الدراسة. كذلك الجمعيات المدنية ووسائل الإعلام ممكن يساهموا بتنظيم حملات تحسيسية لنشر الوعي بخطورة تشغيل الأطفال وتوضيح الآثار السلبية ديالو على الفرد والمجتمع. أما قانونيا، فالكل مطالب باش يعرف أن القانون كيمنع تشغيل الأطفال. فالمغرب بحال كثير من الدول صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية اللي كتحمي حقوق الطفل، من بينها منظمة العمل الدولية واتفاقية حقوق الطفل الأممية. وصحيح المجتمع المغربي عانى من الظاهرة، لكن بفضل الجهود اللي تبدلت على جميع المستويات قدر يحاربها وينخرط بشكل كامل في مكافحة عمل الأطفال، وحقق نتائج إيجابية وطنيا، وما زال مستمر حتى يقضي نهائيا على عمل الأطفال لأنه ما زال قائم، رغم أنه سجل انخفاض بنسبة 55% منذ 2017 من عدد الأطفال اللي كيشتغلوا. فمن بين 7,775,000 طفل كتروح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، بلغ عدد المنخرطين في أنشطة اقتصادية سنة 2023 حوالي 110,000 طفل. ومن أبرز الخطوات اللي قام بها المغرب لمواجهة تحدي عمل الأطفال بشكل خاص هي الوقاية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وهذا من أهم الأوراش اللي استفد منها 7 مليون طفل، إضافة إلى البرنامج الحكومي حول تعميم التعليم الأولي لفائدة جميع الأطفال بالغين 4 سنوات فما فوق، وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع منظمات غير حكومية، إضافة لبرامج خاصة للمراقبة والتفتيش اللي تم تطويرها بالتعاون مع الجهاز القضائي. فهذا المجهود كله تبدل لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل ممكن يضر صحتهم أو يوقف تعليمهم ونموهم الطبيعي، إلى جانب تنظيم تشغيل الأحداث وتحديد الشروط والسل القانوني للشغل. وللأسف ما زال كنصادفوا أطفال في الشارع العام أو في المقاهي كيبيعوا إما الحلويات، وهو ابتكار جديد انتشر مؤخرا بشكل لافت في المدن، أو كيبيعوا المناديل، الأمر اللي كيدعو الجميع لمعالجة الأسباب اللي كتدفع الأطفال لسوق الشغل، مع بحث سبل توفير الفرصة لكل طفل باش يوصل لأحلامه في ظروف آمنة وكريمة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية، آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
1: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجة ديال 2-1، وكما كتشوفوا الأجواء أنا في الفان زون ديال فاس في مسبح ديامون فير، تبارك الله مزيانة والأجواء رائعة والناس جاو بزاف تبارك الله.
2: كنتمنى المغرب يبين لنا لو بوتونسييل ديالو حيت عندنا لاعبين زوينين.
0: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو، ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
3: نتمنىهم الله تعالى تكمل الفرحة بفوز المنتخب نتاعنا.
4: ان شاء الله نربحها ب2-0.
5: المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين، وان شاء الله الفوز غادي يكون اليومين ان شاء الله.
0: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الحشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
9: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
8: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية، فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
10: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
11: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
8: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
6: الخبر من المصدر.
12: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
2: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
1: هذا المعرض يسلط على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
2: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. ما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
1: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأجادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
5: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال، كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
4: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أجادير إيدوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
6: أكيد أن بلماون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
4: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز، كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو.
7: ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المغرب في المونديال ملحمة ماشي حتبدات قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986 كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970 لكن قبل وصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذا الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل المونديال عبر التصفيات وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو وحمان جرير، سعيد غاندي وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود للبيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: احتفاء بالروابط الفنية بين المغرب وهولندا، حط معرض التصوير الفوتوغرافي كرانسلانس الرحالة بأمستردام بعد محطة أولى بمراكش، وذلك في إطار حوار بصري حول تيمات الذاكرة والهجرة والانتماء الهوياتي.
4: معرض اللي كيوري الجالية الجديدة من هولندا والمغرب، ديال فنانة من المغرب وهولندا، وكنوريو هنايا في أمستردام التصويرات ديالهم، الفن ديالهم، وبغينا نوريو الناس هنايا في أمستردام القصة ديال هاد الفنانة. وهذا المعرض غيكون إن شاء الله هنايا شهرين في أمستردام.
3: المعرض الذي يجمع 8 مصورين فوتوغرافيين يقترحون رؤى متقاطعة حول مساراتهم الشخصية، ويقارب تيمات متنوعة من قبيل التقاليد الثقافية والطبيعة والمناظر الحضرية والقروية.
5: هذا المعرض هذا هو واحد نقطة ديال تجمع قوية بزاف، اللي كتجمع ما بين المغاربة والمغاربة المقيمين هنا في هولندا، واللي كتعرف بيان سور بالثقافة المغربية، الحاجة اللي فريمون كتخلي الثقافة المغربية توصل لأي بلاصة في العالم كله.
3: من خلال هذه المحطة الجديدة بأمستردام، يواصل معرض كرانسلانس طموحه الرامي إلى توطيد التبادلات الفنية بين المغرب وهولندا، وتسليط الضوء على سرديات متعددة حول الهوية والشعور بالانتماء في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو،
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: المغرب في المونديال، ملحمة ماشي حتبدات. قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986، كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970. لكن قبل الوصول للمونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال، ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش التأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب، من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال، وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل للمونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو، وحمان جرير، سعيد غاندي، وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا بثلاثة لصفر قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مدينة الصويرة على موعد مع الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي، وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المراخية.
6: هي مناسبة لتبادل الآراء والتفكير المشترك في قضايا مرتبطة بالحكمة الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة من أجل خلق فرص للتنمية والابتكار لفائدة المجتمعات المحلية.
3: هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل حماية المحيطات مع إعادة ابتكار السواحل كفضاءات منفتحة ومرنة، وتساهم في خلق مناصب الشغل والفرص المقاولاتية لفائدة الشباب في مجال الاقتصاد الأزرق المتجدد. في إطار برنامج هذا المنتدى تم تنظيم مائدة مستديرة دعا خلالها المشاركون إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية. المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها، لذلك لا بد من تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر. من خلال هذه الدورة الجديدة يؤكد منتدى المحيط الأطلسي طموحه لجعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل لخدمة المحيطات والتنمية المستدامة للمجالات الترابية الساحلية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب،
9: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
12: بدار الثقافة بيفيجيك انطلقت فعالية النسخة السادسة من تظاهرة أيام الرياضة بيفيجيك التي تنظم تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية بناء جيل رياضي واعد. حفل الافتتاح تميز بتنظيم ندوة علمية شكلت منصة لتبادل الأفكار حول أهمية الرياضة لدى الناشئة، قاربت مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية والرياضية وأثر الممارسة الرياضية المبكرة في النمو البدني والذهني للأطفال.
13: هذه الدورة هذه تحمل اسم المرحوم مصطفى غانيم. في البرنامج العام هناك كانت صبحية 100% نسوية، مشينا الأقدام لمسافة 3 كيلومتر وتشاركت فيها ما يناهز 80 امرأة.
12: هذه الدورة تروم توسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة في الأوساط المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في سن مبكرة لمواكبتها وصقلها.
14: إن دعم وكالة جهة الشرق لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على تعزيز دور الرياضة في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة للتكوين والممارسة.
12: هذه التظاهرة الرياضية تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما تندرج في إطار تخليد اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام اعتبارا للدور المحوري للرياضة كقاطرة لترسيخ قيم التعايش والتضامن والاندماج الاجتماعي.
11: ريم راديو.
10: ريم راديو. الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
11: ريم راديو.
10: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: ريم راديو.
10: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
15: بمعنوية عالية وتركيز كبير يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات اعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
11: ريم راديو.
10: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى تؤكد بقلعة سراغنا على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. الوزيرة أكدت خلال لقاء تواصلي على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي.
17: تمكننا أننا نوقعوا واحد اتفاقية شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني باش نعملوا إحداث مركز اجتماعي مهم اللي غادي يكلف 8 مليون درهم تقريبا.
16: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة سراغنة من أجل إحداث مركب اجتماعي بالمدينة وتأهيل وتجهيز مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالعطاوية.
18: تم زيارة مشروع ديال الأطفال في وضعية صعبة، مشروع اللي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تقريبا تيشتغل هذه أكثر من 10 سنوات.
16: الوزيرة قامت بزيارة ميدانية لعدد من البنيات الاجتماعية شملت الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ومركز الأطفال في وضعية صعبة والمركب المتعدد الوظائف بجامعة العطاوية.
11: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم.

0: كاع.
1: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خارطة الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعداد الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد السادة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
0: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
2: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين.
3: أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشهادة، وحنا سوقتو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى نسان في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
0: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
4: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
0: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
6: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب، نضربهم شي 3-0 ونمشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المرة.
7: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحة، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحة.
0: مشجعون توافدوا من مختلف انحاء الولايات المتحدة ومن المغرب واوروبا ودول اخرى ليخلقوا اجواء احتفالية حماسية طبعتها الاهازيج والشعارات والاعلام الوطنية المرفرفة. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
4: أخبار المغرب والعالم.

بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنيات التحتية

0: المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية، من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
3: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية، آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
4: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجة ديال 2-1، وكما كتشوفوا الأجواء هنا في الفان زون ديال فاس في مسبح ديامون فير تبارك الله مزيانة والأجواء رائعة والناس جاوا بزاف تبارك الله.
5: كنتمنى المغرب بين لنا لو بوتونسييل ديالو حيت عندنا لاعبين زوينين.
3: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو، ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
6: نتمنىهم الله تعالى تكمل الفرحة بفوز المنتخب نتاعنا.
7: إن شاء الله نربحها ب2-0.
8: المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين، وإن شاء الله الفوز غادي يكون اليوم إن شاء الله.
3: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: مدينة الصويرة على موعد مع الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي، وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المناخية.
12: هي مناسبة لتبادل الآراء والتفكير المشترك في قضايا مرتبطة بالحكم الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة من أجل خلق فرص للتنمية والابتكار لفائدة المجتمعات المحلية.
11: هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير الجماعي في سبل حماية المحيطات مع إعادة ابتكار السواحل كفضاءات منفتحة ومرنة، وتساهم في خلق مناصب الشغل والفرص المقاولاتية لفائدة الشباب في مجال الاقتصاد الأزرق المتجدد. في إطار برنامج هذا المنتدى تم تنظيم مائدة مستديرة دعا خلالها المشاركون إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية. المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها، لذلك لا بد من تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر. من خلال هذه الدورة الجديدة يؤكد منتدى المحيط الأطلسي طموحه لجعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل لخدمة المحيطات والتنمية المستدامة للمجالات الترابية الساحلية.
10: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
13: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال، كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون بالنسبة للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
10: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إيداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
14: أكيد أن بلمون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزه في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
10: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز، كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
9: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
15: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي، وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة، مرحبا بك.
16: مرحبا بكم عندنا في العياده ديالنا في الدار البيضاء.
17: سي اسامه، شنو كنقصدوا بالترويض الطبي؟
16: الترويض الطبي واحد المهنه اللي حديثه العهد، ولات واحد المهنه اللي مهمه بزاف في العلاج ديال الانسان. كتستعمل طرق يدويه وكذلك تمارين رياضيه علميه واجهزه تكنولوجيه اللي كتساعد الانسان انه يسترجع الحركه الطبيعيه ديالو والقوه العضليه ديالو والتاهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
17: نعم، اذا كان تعرض للاصابه، واش الترويض الطبي يعني كنحتاجوه او لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
16: فعلا الترويض الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول، كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. واهم حاجه هي وقائي، لانه كيوقي الانسان انه ما يطيحش في اصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حاله صحيه جيده. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك اصابات رياضيه.
17: نعم، وما هي ابرز الاخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالالم وما كيلتجؤوش، او ربما كيكونوا في حاجه للترويض الطبي وما كيلتجؤوش عند مروض طبي؟
16: كاين جوج انواع ديال الناس، كاين اللي كيشعر بالالم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الاحيان انه كيفاقم الاصابه ديالو بعد ما انه يكون يبرا ولا يتشافى بواحد الطريقه سريعه، كيولي كيقبل الاصابه ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعمليه لانه ما جاش في الوقت المناسب. او كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحاله ديالو وعطى وصفه للترويض الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التاهيل بالطريقه اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال اصابه مزمنه، كي كنقولوا بالدارجه كتفيق عليه الاصابه، مثلا في البرد الا ما يديرش شي رياضه ولا يدير شي ايفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
17: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويض ديالو.
16: الترويض الطبي راه واحد العلم فيه مراحل، يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث مراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال المسكنات، قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، انك تلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، غير كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
17: يعني ضروري
16: ضروري الاستمرار.
17: بالنسبه لانواع الترويض الطبي، هنالك انواع كثيره.
16: هو الترويض الطبي مقسم لقسمين، الترويض الطبيعي والترويض الفيزيائي. الترويض الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالهم بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويض الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي، هي لا تكنولوجي اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويض الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
17: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويض الطبي الرياضي؟
16: الترويض الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
17: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
16: بالنسبه للرياضي المحترف، الترويض الطبي هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج، يعني استعمال الثلج ومرويض طبي بجانب الرياضي راه صديق من الاستشفاء العضلي، وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
17: طيب، شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
16: نتمنى ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
17: في ختام هذه الحلقه، يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد. دمتم في أمان الله.
9: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
20: نفس الأجداد، ذاكرة حية. معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
21: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
20: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
21: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الأجيال الجايين أن عندنا واحد الإرث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
20: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
19: ريم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم.
20: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى تؤكد بقلعة سراغنة على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. الوزيرة أكدت خلال لقاء تواصلي على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي.
22: تمكننا أننا نوقع واحد اتفاقية شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني باش نعملوا إحداث مركز اجتماعي مهم اللي غادي يكلف 8 مليون درهم تقريبا.
20: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة سراغنة من أجل إحداث مركب اجتماعي بالمدينة وتأهيل وتجهيز مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالعطاوية.
23: تم زيارة مشروع ديال الأطفال في وضعية صعبة، مشروع اللي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تقريبا تيشتغل هذه أكثر من 10 سنوات.
20: الوزيرة قامت بزيارة ميدانية لعدد من البنيات الاجتماعية شملت الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ومركز الأطفال في وضعية صعبة والمركب المتعدد الوظائف بجماعة العطوية.
19: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الألمانية عزمها إنشاء معهد متخصص في أمن الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تحليل أداء نماذج الذكاء الاصطناعي وتقييم المخاطر المرتبطة بها. وقال الناطق باسم الحكومة في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة المستشار الألماني: بحث المجلس تداعيات نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأمن السيبراني في ألمانيا، وقرر في ضوء ذلك إنشاء المعهد، وسيتولى المعهد تحليل أداء نماذج الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي يمكن أن تشكلها، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات مع مؤسسات مماثلة في دول أخرى. وأضاف الناطق أن الهدف هو العمل مع الشركاء الدوليين نحو اعتماد معايير موحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وكانت برلين قد أعلنت مؤخرا عن خطط لتعزيز استجابتها للهجمات السيبرانية المتزايدة، والتي ازدادت خطورة نتيجة دمج عناصر من الذكاء الاصطناعي فيها. وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، سجلت نحو 334 ألف حالة جريمة إلكترونية العام الماضي، ثلثها من مصادر أجنبية أو مجهولة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايمز سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
6: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب، نضربهم شي 3-0 ونمشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المرة.
7: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحة، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحة.
5: مشجعون توافدوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن المغرب وأوروبا ودول أخرى ليخلقوا أجواء احتفالية حماسية طبعتها الأهازيج والشعارات والأعلام الوطنية المرفرفة. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية، تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
8: بدار الثقافة بيفيجيك انطلقت فعالية النسخة السادسة من تظاهرة أيام الرياضة بيفيجيك التي تنظم تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية بناء جيل رياضي واعد. حفل الافتتاح تميز بتنظيم ندوة علمية شكلت منصة لتبادل الأفكار حول أهمية الرياضة لدى الناشئة، قاربت مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية والرياضية وأثر الممارسة الرياضية المبكرة في النمو البدني والذهني للأطفال.
4: هذه الدورة هذه تحمل اسم المرحوم مصطفى غانيم. في البرنامج العام هناك كانت صبحية 100% نسوية، مشينا الأقدام لمسافة 3 كيلومتر وتشاركت فيها ما يناهز 80 امرأة.
8: هذه الدورة تروم توسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة في الأوساط المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في سن مبكرة لمواكبتها وصقلها.
9: إن دعم وكالة جهة الشرق لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على تعزيز دور الرياضة في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة للتكوين والممارسة.
8: هذه التظاهرة الرياضية تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما تندرج في إطار تخليد اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام اعتبارا للدور المحوري للرياضة كقاطرة لترسيخ قيم التعايش والتضامن والاندماج الاجتماعي.
3: غيم راديو. غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتفاء بالروابط الفنية بين المغرب وهولندا، حط معرض التصوير الفوتوغرافي كرونسلانس الرحالة بأمستردام بعد محطة أولى بمراكش، وذلك في إطار حوار بصري حول تيمات الذاكرة والهجرة والانتماء الهوياتي.
10: معرض اللي كيوري الجالية الجديدة من هولندا والمغرب، ديال فنانة من المغرب وهولندا، وكنوريو هنايا في أمستردام التصويرات ديالهم الفن ديالهم، وبغينا نوريو الناس هنايا في أمستردام القصة ديال هاد الفنانة. وهاد المعرض غيكون إن شاء الله هنايا شهرين في أمستردام.
5: المعرض الذي يجمع 8 مصورين فوتوغرافيين يقترحون رؤى متقاطعة حول مساراتهم الشخصية، ويقارب تيمات متنوعة من قبيل التقاليد الثقافية والطبيعة والمناظر الحضرية والقروية.
11: هذا المعرض هذا هو واحد نقطة ديال تجمع قوية بزاف اللي كتجمع ما بين المغاربة والمغاربة المقيمين هنا في هولندا، واللي كتعرف بيان سور بالثقافة المغربية، الحاجة اللي فريمون كتخلي الثقافة المغربية توصل لأي بلاصة في العالم كله.
5: من خلال هذه المحطة الجديدة بأمستردام يواصل معرض كرانسلانس طموحه الرامي إلى توطيد التبادلات الفنية بين المغرب وهولندا وتسليط الضوء على سرديات متعددة حول الهوية والشعور بالانتماء في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
5: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع،
1: نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الحشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
12: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
1: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج، والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج، والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
13: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
14: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
1: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: بعد 4 أيام من التباري، أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
16: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خارطة الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
1: وعلى مدى 4 أيام
5: قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
17: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين.
18: أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشيء هذا، وحنا سوختو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى نسان في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
5: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
19: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية. آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
20: إن شاء الله المنتخب غادي يفوز بنتيجة ديال 2-1، وكما كتشوفوا الأجواء أنا في الفان زون ديال فاس في مسبح ديامون فيغ، تبارك الله مزيانة والأجواء رائعة والناس جاو بزاف تبارك الله.
21: كنتمنى المغرب بين لنا لو بوتونسييل ديالو حيت عندنا لاعبين زوينين.
19: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو، ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
20: نتمنىهم الله تعالى تكمل الفرحة بفوز المنتخب نتاعنا.
22: ان شاء الله مربوحة ب2-0.
23: المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا، والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين، وان شاء الله الفوز غادي يكون اليومين ان شاء الله.
19: الجماهير المغربية تأمل أن يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة كتابة أجمل الصفحات في سجل كرة القدم الوطنية وتكرار ملحمة مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
5: بمعنوية عالية وتركيز كبير يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الهشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
3: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه، الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
2: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية. فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج، والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
4: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتيت بزافين.
5: كنتعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
2: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: المغرب في المونديال، ملحمة ماشي حتبدات. قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986، كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970. لكن قبل وصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب، من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذا الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل المونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو، وحمان جرير، سعيد غاندي، وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالمون بأجادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
5: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازنة من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون للأطفال مهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
4: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أجادير إداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلمون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
6: أكيد أن بلمون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزه في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
4: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلمون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: تأهل. فوقت ما كانت ضربات ترجيح موجودة، تحسم تأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذا الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل المونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو وحمان جرير، سعيد غاندي وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود للبيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحقوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
3: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب، نضربهم شي 3-0 ونمشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المرة.
4: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحة، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحة.
2: مشجعون توافدوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن المغرب وأوروبا ودول أخرى ليخلقوا أجواء احتفالية حماسية طبعتها الأهازيج والشعارات والأعلام الوطنية المرفرفة.
5: أنا
2: هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة.

0: رياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بمعنويات عالية وتركيز كبير، يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة، فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات اعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
4: لا تنسى.
3: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى تؤكد بقلعة سراغنة على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. الوزيرة أكدت خلال لقاء تواصلي على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي.
6: تمكننا أننا نوقع واحد اتفاقية شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني، باش نعملوا إحداث مركز اجتماعي مهم اللي غادي يكلف 8 مليون درهم تقريبا.
5: خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة سراغنة من أجل إحداث مركب اجتماعي بالمدينة وتأهيل وتجهيز مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالعطاوية.
7: تم زيارة مشروع ديال الأطفال في وضعية صعبة، مشروع اللي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تقريبا تيستغل هذه أكثر من 10 سنوات.
5: الوزيرة قامت بزيارة ميدانية لعدد من البنيات الاجتماعية شملت الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ومركز الأطفال في وضعية صعبة والمركب المتعدد الوظائف بجماعة العطاوية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الكروية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي، تعيش أغلب مدن المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية، آمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
9: على المنتخب غادي يفوز بنتيجه ديال 2-1. وكما كتشوفوا الاجواء هنايا في الفان زون ديال فاس في مصباح ديامون فيغ تبارك الله مزيانه والاجواء رائعه والناس جاوا بزاف تبارك الله.
10: كنتمناو المغرب يبين لنا لو بوتونسييل ديالو حيتاش عندنا لاعبين زوينين.
8: لا حديث اليوم في أوساط العائلات وبين الأصدقاء وفي مقرات العمل وبمختلف الفضاءات بالمدن المغربية سوى عن حظوظ كتيبة محمد وهبي في المواجهة ضد السيليساو. ومع اقتراب موعد صافرة البداية يزداد الحماس في صفوف الجماهير التي عبرت عن ثقتها في قدرة اللاعبين المغاربة على رفع هذا التحدي الكبير.
11: نتمنى من الله تعالى تكمل الفرحة بفوز المنتخب نتاعنا
12: ان شاء الله مربوحه بجوج
13: الصفر. المغرب راه حنا في الدم ديالنا وفي القلب ديالنا والله ينصر سيدنا وحنا فرحانين وان شاء الله الفوز غادي يكون يومين ان شاء الله.
8: الجماهير المغربيه تامل ان يواصل الجيل الجديد من اللاعبين المغاربه كتابه اجمل الصفحات في سجل كره القدم الوطنيه وتكرار ملحمه مونديال قطر 2022 بل وتجاوزه.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بدار الثقافة بيفيجيك انطلقت فعالية النسخة السادسة من تظاهرة أيام الرياضة بيفيجيك التي تنظم تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية بناء جيل رياضي واعد. حفل الافتتاح تميز بتنظيم ندوة علمية شكلت منصة لتبادل الأفكار حول أهمية الرياضة لدى الناشئة، قاربت مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية والرياضية وأثر الممارسة الرياضية المبكرة في النمو البدني والذهني للأطفال.
14: هذا الدورة هذه تحمل اسم المرحوم مصطفى غانيم. في البرنامج العام هناك كانت صبحية 100% نسوية، مشينا الأقدام لمسافة 3 كيلومتر وتشاركت فيها ما يناهز 80 امرأة.
5: هذه الدورة تروم توسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة في الأوساط المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في سن مبكرة لمواكبتها وصقلها.
15: إن دعم وكالة جهة الشرق لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على تعزيز دور الرياضة في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة للتكوين والممارسة.
5: هذه التظاهرة الرياضية تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما تندرج في إطار تخليد اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام اعتبارا للدور المحوري للرياضة كقاطرة لترسيخ قيم التعايش والتضامن والاندماج الاجتماعي.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بعد 4 أيام من التباري أصدل بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
16: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
2: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
17: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
18: أنا صراحة فرحانة بزاف بهاد الشيء هذا، وحنا سوقتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى نسان في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
2: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
3: ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
19: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
19: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
5: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسم بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
20: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه الأجيال الجاية.
5: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في السياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
20: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
5: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
3: ريم راديو.
19: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. في إطار منتدى إلي موروكو 2026، السيد منصور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. إلى التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
3: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبر حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية، من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
2: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتي المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي أفاقه وتأثيراته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي انعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها الأول ولتنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي. تناولت موضوعات الاستثمار الجديد بالثقة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. رياضياً، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جونيور للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف لمثله، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
4: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
2: وفي مختلف مدن ومناطق جهه فاس مكناس خيمت اجواء من الحماس والفخر مساء امس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي امام نظيره البرازيلي برسم الجوله الاولى من منافسات كاس العالم 2026. عوده اليك شيماء جبران.
3: فور اعلان الحكم عن نهايه المباراه نزل الاف المواطنين الى الشوارع للاحتفال بالاداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطنية بعدما بصم على مستوى رفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
2: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
5: من شاشات العرض بصحة تايم سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين، في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرضيات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له 1000 حساب في الساحة الدولية، مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقدة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوستي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى سيليساو، فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
2: دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و 17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. في شأن الثقافي برواق القسمي بفاس افتتح معرض نفس الأجداد ذاكرة حية للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون الذي يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهوية الثقافية عبر الأجيال. فاطمة بوتغراسة.
6: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القاسمي بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
7: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
6: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغات بصرية متفردة.
7: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي. زعما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه، وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
6: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
8: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. في إطار منتدى إلي موروكو 2026، السيد مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. بأي تورير ندوة علمية وطنية تناقش قضايا التبليغ من زوايا متعددة. افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية. في خبر آخر، شكل موضوع التبليغ النبوي جذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر، مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. سلمى عدنان في المتابعة.
10: تأتي هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثر أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخلال الجلسة الافتتاحية للندوة استحضر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق في مداخلة بعنوان دين الأمة بين كمال التبليغ ومراتب التلقي الأدوار المنوطة بمؤسسة العلماء والمتمثلة أساسا في تأطير المواطنين في شؤونهم الدينية، لا سيما فيما يتعلق بالعبادات ومواكبة الاجتهاد السياسي فيما لا يمس بالقطعيات، فضلا عن مواكبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سياق بناء دولة القانون وتعليم الكتاب والسنة والتوعية بفرائض الدين ومكارمه، مع الالتزام بالحياد التام إزاء تيارة الاجتهاد في فروع الحياة العامة.
3: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من أكادير، حيث افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير. وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
11: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بالماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
12: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازنة من بيناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب، وكاين الأطفال. كاين هذا التلقين أو الترانسميسيون بالنسبة للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
11: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
13: أكيد أن بلماون الأهمية دياله تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزه في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
11: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز. كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء، يشيد رئيس المجلس العالمي للماء. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. أسماء الخياري والتفاصيل.
15: أبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة أوريكا.
3: رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل سيباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسيوس للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، في حين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
4: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
3: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. وفور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني بعدما بصم على مستوى الرفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي، وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان، أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية، وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز. في خبر آخر، ببني ملال دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمدينة إلى تعزيز الولوجيات المادية والرقمية باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان المواطنة الكاملة للشباب في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية المغربية للتربية والتنمية بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة. وشكلت هذه التظاهرة فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول واقع الولوجيات بالمرافق والفضاءات العمومية والخدمات، وكذا سبل تطوير مقاربات دامجة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. في الشأن الأمني، أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. عودة إليك أسماء الخيارية.
16: أعلن الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجو إسبانيا لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربون عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية وصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آلية التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد البيان أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانية فراره، وأجبرت هذه العملية المنسقة المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطة البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية، كما تم استعراض الجهود المبذولة حيالها. في أشان ثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة الثالثة لبلماون الكرنفال الدولي لأكادير، وبهذه المناسبة تم بحديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. المزيد في التقرير التالي.
11: في إطار افتتاح الكرنفال الدولي بلماون بأكادير، احتضنت حديقة ابن زيدون تدشين قرية الكرنفال كفضاء نابض بالحياة، يحتفي بالتراث الأمازيغي ويستعرض غنى الموروث الثقافي المحلي من خلال مجموعة من المعارض والورشات والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
12: خصوصية هذه السنة هو أنه في إطار القرية الكرنفالية كان أنشطة موازية من بناتها الكراكيز، لأن كنعرفوا بأنه الجمهور اللي كيجي كيحتفل معنا بهذا الكرنفال كاين فئات متعددة، كاين اليافعين، كاين الشباب وكاين الأطفال، كاين هذا التلقين أو لا ترانسميسيون للأطفال المهمة من خلال الأوراش، أوراش ديال الأقنعة من خلال الكراكيز.
11: الكرنفال جرى إعطاء انطلاقته بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي في أجواء احتفالية تعكس مكانة بلماون كرافعة للحفاظ على التراث وتثمينه.
13: أكيد أن بلماون الأهمية ديالو تتجلى في أنه واحد عنده عراقة كبيرة في الموروث الثقافي الأمازيغي، وما يمكنش لنا أننا نتميزوا في العالم إلا بالموروث ديالنا، إلا بالهوية ديالنا، إلا بالثقافة ديالنا.
11: برنامج قرية الكرنفال يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق جوانب من ذاكرة بلماون، ومعرضا للتعاونيات الحرفية يبرز إبداعات الصناع التقليديين، إلى جانب ورشات لصناعة الأقنعة التنكرية والقصص المصورة، فضلا عن فضاء للضيافة وعروض مسرح الكراكيز، كل ذلك في مشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: احتفاء بالروابط الفنية بين المغرب وهولندا، حط معرض التصوير الفوتوغرافي كرانسلانس الرحالة بأمستردام بعد محطة أولى بمراكش، وذلك في إطار حوار بصري حول تيمات الذاكرة والهجرة والانتماء الهوياتي.
17: معرض اللي كيوري الجالية الجديدة من هولندا والمغرب، ديال فنانة من المغرب وهولندا، وكنوريو هنايا في أمستردام التصويرات ديالهم، الفن ديالهم، وبغينا نوريو الناس هنايا في أمستردام القصة ديال هاد الفنانة. وهذا المعرض غيكون إن شاء الله هنايا شهرين في أمستردام.
6: المعرض الذي يجمع 8 مصورين فوتوغرافيين يقترحون رؤى متقاطعة حول مساراتهم الشخصية، ويقارب تيمات متنوعة من قبيل التقاليد الثقافية والطبيعة والمناظر الحضرية والقروية.
18: هذا المعرض هذا هو واحد نقطة ديال تجمع قوية بزاف اللي كتجمع ما بين المغاربة والمغاربة المقيمين هنا في هولندا، واللي كتعرف بيان سور بالثقافه المغربيه، الحاجه اللي فريمون كتخلي الثقافه المغربيه توصل لاي بلاصه في العالم كله.
6: من خلال هذه المحطة الجديدة بأمستردام، يواصل معرض كرانسلانس طموحه الرامي إلى توطيد التبادلات الفنية بين المغرب وهولندا، وتسليط الضوء على سرديات متعددة حول الهوية والشعور بالانتماء في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي.
19: غيم راديو،
20: الخبر من المصدر.
21: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
19: ريم راديو، ريم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنيات التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل

0: هي
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
3: غيم راديو.
4: تحت شعار تمكين النساء من خلال التكوين والحرف والإبداع، نظمت الكنيسة الكاثوليكية سان جوزيف بالحسيمة يوما مفتوحا للتعريف بمبادرة أنا بنفسي. هذا المشروع يعتبر بمثابة برنامج تكوين مهني يستهدف النساء اللائي يعانين من الحشاشة والظروف الصعبة، وذلك من خلال فتح تكوينات مهنية لفائدتهن في قطاعات كالنسيج والخياطة والطرز، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية ذات الطابع الثقافي المحلي.
5: الهدف ديال البرنامج انه كيمكن النساء ذوات الفرص المحدوده باش يعززوا الاستقلاليه الاجتماعيه والاقتصاديه من خلال التكوين في الخياطه الدراسه والحرف اليدويه الامازيغيه، الى جانب الانشطه ديال تنميه المهارات الشخصيه ديال الثقه بالنفس. والبرنامج كيواكب كذلك النساء المستفيدات باش يكتشفوا المهارات العمليه ديالهم اللي كتساعدهم باش يحسنوا الظروف المعيشيه ويشاركوا بواحد الشكل اكبر في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه.
4: الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الزوار بالأنشطة المختلفة التي يتضمنها البرنامج والذي يستهدف النساء في وضعية هشاشة اجتماعية، فهذه المبادرة تسعى بشكل أساسي للدفع بتنمية المرأة وتحسين اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. اللقاء تضمن عرض منتوجات من إبداع المستفيدات من البرنامج، والتي عكست الإبداعات الحرفية المحلية ذات الطابع الأمازيغي وعكست المهارات المكتسبة خلال فترة التكوين.
6: مستفيدة هنايا في مشروع أنا بنفسي دابا 4 سنين هادي، والحمد لله تعلمنا بزاف الدراسة والخياطة ديال اليد والطرز، وعندنا أكتيفيتي بزافين.
7: كنت تعلم هنا الخياطة وعلى الآلة والطرز اليدوي والكروشي، كنستفدوا من الدراسة أيضا.
4: هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية النساء ودعم قدراتهن الإبداعية والمهنية من خلال توفير فضاءات للتعلم والإنتاج والتسويق، بما يساهم في تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو، لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. في إطار منتدى إلي موروكو 2026، السيد منزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب. رياضيا، في مونديال 2026 المنتخب المغربي يستهل مشواره بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي. مختلف المدن المغربية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بعد التعادل الثمين أمام البرازيل والنموذج نسوقه من جهة فاس مكناس. إلى التفاصيل. بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران في المتابعة.
10: بطنجة أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية، وأكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت

0: الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية، من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
1: شارك وفد عن مجلس النواب برئاسة أنوار الصبري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتي المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي أفاقه وتأثيراته في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي انعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بباريس. وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال اللقاء عرفت في يومها الأول تنظيم ورشات عمل للخبراء في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تناولت موضوعات الاستثمار الجديد بالثقة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة وسبل حماية البيانات والخصوصية. رياضيا، استهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بنتيجة التعادل هدف لمثله مع نظيره البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي في نيويورك برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليوز المقبل. وافتتح المنتخب المغربي حصة التسجيل عبر اللاعب إسماعيل الصباري في الدقيقة 21 قبل أن يعادل فينيسوس جينيور للبرازيل في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة ضمن كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، فحين ستشهد المباراة الأخرى ضمن الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة مواجهة بين اسكتلندا وهايتي في وقت لاحق. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل بهدف لميتلي، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. المزيد في تصريح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي.
2: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
1: وفي مختلف مدن ومناطق جهة فاس مكناس خيمت أجواء من الحماس والفخر مساء أمس عقب التعادل المشرف هدف لمثلها الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026. عودة إليك شيماء جبران.
0: فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني الوطنية بعدما بصم على مستوى الرفيع أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأحد عمالقة كرة القدم العالمية. وفي مدينة فاس تحولت ساحة باب بوجلود التاريخية التي جرى إعدادها بهذه المناسبة كمنطقة للمشجعين إلى فضاء واسع للتجمع والاحتفال الشعبي. وفي أجواء طبعتها مشاعر الحماس والتأثر أشاد الأنصار بالعزيمة والهدوء التكتيكي الذي أبان عنه لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد وهبي بعدما تمكنوا من مجاراة منتخب سيليسا والبرازيلي طوال أطوار اللقاء. وبفضل الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صباري والأداء الكبير الذي قدمه أيوب عدي في خط وسط الميدان أكد المنتخب الوطني التطور اللافت الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وقدرته على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية وسط فرحة عارمة للمغاربة الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفاز.
1: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
3: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية. بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليسا. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي. وفي لشبونة جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة أبولا البرتغالية ليعلن أن المغرب منتخب بات يحسب له ألف حساب في الساحة الدولية مشيدة بالانسجام الملحوظ بين المهارات الفردية لإبراهيم دياز والاندفاع المستمر لأشرف حكيمي على الرواق الأيمن. هذا الزخم الإعلامي امتد بقوة إلى العاصمة الروسية موسكو حيث اعتبرت صحيفة سبورت إكسبرس أن رجال محمد وهبي خاضوا المباراة دون أي عقدة وبشخصية قوية جعلتهم يبدون كفريق أكثر انسجاما من منافسهم البرازيلي. وفي السياق ذاته أكدت وكالة رايا نوفوستي سبورت أن رفاق حكيمي كشفوا عن أوجه القصور لدى سيليساو فيما ذهب الموقع المتخصص أورو فوتبول رو إلى أبعد من ذلك مؤكدا أن البرازيل هي من يجب أن تفرح بالتعادل وتعتبر نفسها محظوظة لأن الأسود كانوا الطرف الأكثر إقناعا وفعالية طوال اللقاء. مكاسب فنية ومعنوية ثقيلة يخرج بها المغرب من عرين نيوجيرسي ممهورة بشهادة اعتراف دولية تؤكد أن طموح هذا الجيل في المحفل العالمي لا يحده سقف.
1: دعا دوليا يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و 17 يونيو الجاري بمدينة إيفيان الفرنسية، ذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالمجموعة وعدد من البلدان المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. في شأن الثقافي، برواق القصمي بفاس افتتح معرض نفس الأجداد ذاكرة حية للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون، الذي يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهوية الثقافية عبر الأجيال. فاطمة بوتغراسة.
4: نفس الأجداد ذاكرة حية، معرض للفنانة التشكيلية لبنى بن شقرون افتتح برواق القصمي بفاس. المعرض يقدم رحلة فنية تستكشف الموروث المغربي والذاكرة الجماعية واستمرارية نقل الرموز والهويات الثقافية عبر الأجيال.
5: هذا العام اختاريت نهضر على موضوع المرأة المغربية والعروس المغربية والتراث، تراث الأجداد اللي عندنا إرث كبير اللي خصنا نحافظوا عليه للأجيال الجاية.
4: هذا المعرض يسلط الضوء على تطور الموروثات الثقافية في سياق الراهن من خلال استحضار رموز الهوية المغربية وطقوس الزواج المغربي وتنوعاتها الجهوية، مع توظيف الحركة والملمس والخامة كوسائط لتشكيل لغة بصرية متفردة.
5: بغيت ندير شي حاجة اللي كتعبر على الهوية والمغربية افيك فيغتي، ما بغيت نوصل لهاد الاجيال الجايين ان عندنا واحد الارث خصنا نحافظوا عليه وهما خصهم يحافظوا عليه بدورهم.
4: من خلال مقاربة تشكيلية قائمة على الاشتغال بالمادة، تستكشف لبنى بن شقرون وسائط وخامات متنوعة تجعل من التحول والتجدد وإعادة البناء مرتكزات أساسية لعمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين الثقافة المغربية العريقة وسياقات ما بعد الحداثة.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.

0: في غير الشعار ديال الموازين ايقاعات العالم، هو تجلى الدور ديالها في اننا نبرز الخصوصيه ديال الثقافه المغربيه. ملي كدير مثلا واحد المهرجان وكتجي مثلا واحد الفنان مثلا امازيغي ولا مثلا ولا كذا، راه هنا كتبان التنوع الثقافي المغرب، في ثقافه صحراويه، ثقافه حسانيه، ثقافه يعني كذلك يعني ثقافه اندلسيه، وهنا كتبان هذه الخصوصيه انطلاقا من هذه المهرجانات، لان كل ما هو محلي لا يمكن يعني ان يظهر الى ما هو عالمي الا بهذه الخاصيه. هي مهرجانات المهرجانات هي خاصيه عالميه.
1: اليوم نعرف زخما لا من حيث الكم ولا من حيث النوع، وهذا النوع يعطينا يعني إفادة للرأي العام والمتتبعين والمثقفين وحتى عامة الناس، ناهيك عن الإفادة المادية وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما أو سينما، لأن الثقافة هي المعيار ديال تقدم الشعوب، وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله.
2: Par exemple ou de par exemple de ma voisine, les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands, aussi impressionnants. Bien sûr, on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent. Et quand j'en parle à des gens à l'étranger, Tiaouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.
3: Rim Radio. Rim Radio. الخبر من المصدر. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إبراهيم راديو خلال المونديال.
1: المغرب في المونديال ملحمة ماشي عاد بدات قبل إنجاز قطر 2022 وقبل الملحمة ديال 1986. كاين جيل مغربي دخل التاريخ من المكسيك سنة 1970، لكن قبل الوصول المونديال كان خاص الأسود يدوزوا من طريق صعيب. المنتخب المغربي تجاوز السنغال ومن بعد واجه تونس في مواجهة حبسات الأنفاس. جوج ديال المباريات سلوا بالتعادل، وحتى المباراة الفصيلة ما حسمتش تأهل. في وقت ما كانتش ضربات ترجيح موجودة، تحسم التأهل عن طريق القرعة برامي قطعة نقدية. الحظ هنا ابتسم المغرب، من بعد تصدروا الأسود مجموعة ضمات نيجيريا والسنغال وحزوا بطاقة العبور لكأس العالم. بهذه الملحمة هذه ولا المغرب أول منتخب إفريقي غيتأهل للمونديال عبر التصفيات، وتاني منتخب عربي وإفريقي غيشارك في النهائيات من بعد مصر. في كأس العالم 1970 القرعة وضعت المغرب في مجموعة فيها ألمانيا الغربية آنذاك، البيرو وبلغاريا. العالم هنا كامل كان كيتوقع بلي أسود الأطلس غادي يخرجوا بثلاثة ديال الهزائم، لكن المباراة الأولى ضد الألمان بان البرهان. بمجموعة كتضم لاعبين كلهم من البطولة الوطنية، عندهم طموح كبير باش يرفعوا راية الوطن عاليا. كان من أبرزهم أحمد فرس، علال بن قصو وحمان جرير، سعيد غاندي وإدريس باموس. في الدقيقة 21 من الشوط الأول حمان جرير سجل أول هدف مغربي في كأس العالم، اللي هو أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي ضد منتخب أوروبي كبير في المونديال. صحيح ألمانيا ربحت بجوج لواحد أنذاك، لكن المغرب ربح احترام العالم. من بعد واجهوا الأسود البيرو وخسروا 3-0 قبل ما يحققوا تعادل تاريخي ضد بلغاريا. تعادل منح للمغرب أول نقطة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم. مونديال 1970 ما كانش غير أول مشاركة، لكن كان البداية الحقيقية للقصة ديال المغرب مع كأس العالم. القصة بدأت في المكسيك وما زال العالم كيتفرج فيها حتى اليوم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم، سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
4: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو.
6: موجة حمراء وخضراء اجتاحت ساحة تايم سكوير الشهيرة في منهاتن بنيويورك، حيث احتشد مئات المشجعين المغاربة للتعبير بصوت عال عن دعمهم المطلق لأسود الأطلس عشية مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب البرازيلي.
7: جينا هنا لنيويورك باش نشجعوا المغرب، نضربهم شي 3-0 ونمشيو عاوتاني حتى للفينال هذه المرة.
8: نشجعوا الفريق الوطني المغربي وان شاء الله مربوحة، جيت انا وليداتي ورجلي ان شاء الله مربوحة.
6: مشجعون توافدوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن المغرب وأوروبا ودول أخرى ليخلقوا أجواء احتفالية حماسية طبعتها الأهازيج والشعارات والأعلام الوطنية المرفرفة. أنا هنا لدعم المنتخب المغربي وأشرف حكيمي، فالمنتخب المغربي فريق قوي جدا وسيتمكن من الفوز بكأس العالم. وقبل ساعات قليلة من صافرة البداية تعكس هذه التعبئة الكبيرة للجماهير المغربية حجم التطلعات والآمال المعقودة على هذه المواجهة وسط طموحات متجددة لرؤية أسود الأطلس يوقعون على مسار تاريخي آخر على الساحة العالمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: بمعنوية عالية وتركيز كبير يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نيوجيرسي آخر حصة تدريبية قبل بدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل. الطاقم التقني ركز في برنامج هذه الحصة الختامية على الجوانب التكتيكية وتمارين الكرة فضلا عن وضع اللمسات والتعديلات النهائية قبل هذه المواجهة القوية. اللاعبون المغاربة أظهروا عزيمة راسخة مع اقتراب موعد هذه المقابلة ضد أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حالة ذهنية سمتها الهدوء والتركيز. وفي معسكر أسود الأطلس تسود أجواء تمزج بين الجدية والسكينة، مما يعكس تحضيرات يعتبرها الطاقم التقني مرضية، حيث الرهان منصب على الانسجام والانضباط لبدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.
0: غيم راديو. غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: كوم Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كي تعتبر عمل الأطفال من بين الظواهر اللي كتعاني منها بعض المجتمعات، حيث كيحرم هاد الفئة من الحقوق الأساسية ديالها، أهمها التعليم وممارسة كل متطلبات الطفولة، وأيضا من الرعاية الصحية، وكيتم الزج بهم في مجالات الشغل في سن مبكرة. كان لابد ما نتكلموا على هذا الموضوع، خصوصا وأن العالم كيحتفل اليوم باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال اللي كيتعتبروا ثروة كل مجتمع وأمل لمستقبله. هما اللي غيكونوا رجال الغد الحاملين للمشعل، لذلك كل مكونات المجتمع معنية وماشي غير الأسر. فهاد الظاهرة لما كتطور ما كتبقاش منحصرة في مشكل اقتصادي ديال الأسرة، ولكن كتصبح عندها علاقة بمشكل اجتماعي وإنساني وقانوني كيأثر على مستقبل الأطفال وعلى التنمية ديال المجتمع كامل. لذلك مكافحة عمل الأطفال مسألة ضرورية، لأن الأطفال من حقهم يعيشوا طفولة سليمة وفي ظروف كتحفظ الكرامة ديالهم وكتساعدهم على تنمية قدراتهم الجسدية والعقلية والنفسية. لكن ملي كيتعرض الطفل للاستغلال في الشغل، خصوصا في أعمال كتفوق القدرات ديالو الجسمانية، كيتحرم من الكثير ديال الحقوق اللي كفلها ليه الدستور والقانون والمواثيق الدولية. وعوض ما يتعلم ويلعب ويكتسب مهارات ضرورية لمستقبله، كيلقى راسو مضطر يخدم لساعات طويلة مقابل أجر هزيل. عموما كاينين مجموعة ديال الأسباب اللي كتساهم في انتشار هاد الظاهرة، من أبرزها الفقر والهشاشة، بحيث بعض الأسر كتلقى راسها مضطرة تدفع الأبناء ديالها لسوق الشغل باش يساهموا في المصاريف اليومية ديال البيت، وأيضا بسبب الهدر المدرسي اللي كيخلي الطفل يغادر مقعد الدراسة ويلتحق بسوق الشغل. وكاين أيضا الجهل بخطورة هذه الظاهرة وضعف الوعي بأهمية التعليم، بالإضافة لبعض العادات الاجتماعية اللي كتعتبر العمل المبكر وسيلة لتعلم تحمل المسؤولية، رغم أن هذا الشيء كيكون على حساب حقوق الطفل ومستقبله. والآثار السلبية ديال عمل الأطفال كثيرة متنوعة. من ناحية صحية، طفل اللي كيخدم في سن صغيرة كيتعرض لمخاطر بدنية كبيرة، بحال الإصابات والأمراض الناتجة عن الأعمال الشاقة أو التعرض للمواد الخطيرة. ومن ناحية نفسية الكثير من الأطفال اللي كيشتغلوا كيعانيوا من الضغط والتوتر وفقدان الإحساس بالأمان. أما من ناحية تعليمية فالشغل غالبا كيأثر على الحضور للمدرسة، وهذا الشيء كيقلل من فرص حصول الطفل على تعليم جيد ومستقبل مهني أفضل. اجتماعيا المجتمع بكل مكوناته عنده دور أساسي في مكافحة هذه الظاهرة، فالأسرة خاصة تكون واعية بأهمية التعليم وبحقوق أبناء الصغر، ومن واجبها توفر لهم الظروف المناسبة للتعلم والنمو السليم. والمدرسة حتى هي عندها دور كبير في محاربة الهدر المدرسي، ومن واجبها توفير بيئة تعليمية جاذبة مشجعة للأطفال على الاستمرار في الدراسة. كذلك الجمعيات المدنية وسائل الإعلام ممكن يساهموا بتنظيم حملات تحسيسية لنشر الوعي بخطورة تشغيل الأطفال وتوضيح الآثار السلبية ديالو على الفرد والمجتمع. أما قانونيا فالكل مطالب باش يعرف أن القانون كيمنع تشغيل الأطفال. فالمغرب بحال كثير من الدول صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية اللي كتحمي حقوق الطفل، من بينها منظمة العمل الدولية واتفاقية حقوق الطفل الأممية. وصحيح المجتمع المغربي عانى من الظاهرة، لكن بفضل الجهود اللي تبدلت على جميع المستويات قدر يحاربها وينخرط بشكل كامل في مكافحة عمل الأطفال وحقق نتائج إيجابية وطنيا، ومازال مستمر حتى يقضي نهائيا على عمل الأطفال لأنه مازال قائم رغم أن سجل انخفاض بنسبة 55% منذ 2017 من عدد الأطفال اللي كيشتغلوا. فمن بين 7,775,000 طفل كتروح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة بلغ عدد المنخرطين في أنشطة اقتصادية سنة 2023 حوالي 110,000 طفل. ومن أبرز الخطوات اللي قام بها المغرب لمواجهة تحدي عمل الأطفال بشكل خاص هي الوقاية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وهذا من أهم الأوراش اللي استفد منها 7 مليون طفل، إضافة إلى البرنامج الحكومي حول تعميم التعليم الأولي لفائدة جميع الأطفال بالغين 4 سنوات فما فوق، وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع منظمات

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا، على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنيات التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
3: في الرياضة، وبعد تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
3: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
0: من شاشات العرض بساحة تايم سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء دول الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى السيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
3: ورياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم، واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر كوراسا وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم في يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
6: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني يندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بلادنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لا قدر الله تم نشوب حريق.
7: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات، منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاودا كذلك يعني نشر التموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
1: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
3: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفناء بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
8: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفناء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
9: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكره الشعبيه المغربيه، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الاعمال ديالو عبر الوشوم التقليديه، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضره، حروف تيفيناغ، ومجموعه من العناصر المرتبطه بالتراث اللامادي المغربي.
8: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نبيلي إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية. نبيلي هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: من نيويورك، نيوجيرسي وواشنطن، مرورا بأورلاندو وأمستردام وبروكسل وغيرها من بلدان العالم التي ينبض فيها قلب مغربي. هناك وتحت الأعلام المغربية اجتمع مشجعون من مختلف الأعمار ليعيشوا لحظة استثنائية عنوانها الشغف والانتماء. مد حقيقي باللونين الأحمر والأخضر اجتاح مختلف الساحات والمقاهي مع دخول أسود الأطلس غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم أمام المنتخب البرازيلي. في العاصمة الفيدرالية واشنطن جمع عرض جماعي للمباراة بباحة ناشونال مول قبالة مبنى الكونغرس الأمريكي حشودا غفيرة من المشجعين المغاربة لعيش تفاصيل واحدة من أكثر مباريات المونديال ترقبا وإثارة.
2: مباراة هائلة من المغرب، كنتمنوا انهم يديروا المزيد النتائج الجيدة ان شاء الله، وحنا دايرين الثقة في المنتخب المغرب. معاش المغرب
3: والحمد لله التعادل زوين ان شاء الله، المقابلات الفريق والفوز مع هايتي ومع سكوتلندا وديما مغرب.
1: ورغم أن أطوار المباراة دارت على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، إلا أن ولاية فلوريدا اهتزت على إيقاع شغف مغربي جارف.
4: أنا جد سعيدة اليوم بحضور هذا الحفل الكروي بجانب الجالية المغربية هنا بأورلاندو، ولو أنهم ليسوا فقط من أورلاندو بل قدموا من ولايات أخرى. في الحقيقة تعلق المغاربة وحبهم لبلدهم المغرب ودعمهم لفريقهم الكروي للمنتخب المغربي هو شيء لا يصدق.
1: وبأمستردام لم تكن ليلة عادية في مسرح ميرفر، فبدلا من الأضواء المسلطة على الركح والعروض الفنية المعتادة كانت الأنظار مشدودة إلى شاشة عملاقة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في مستهل المونديال.
5: اليوم المباراة كانت صراحة قوية، ومنتخب مغربي بين بأن فريق منتخب قوي وقدر يمشي بعيد في قد العرس الرياضي.
6: الحمد لله جبنا التعادل، ولكن واحد الحاجة أول مرة غادي نقوله، البرازيل عندها زهر ما كانش، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
1: وقبل دقائق قليلة من منتصف الليل كانت آخر الطاولات الشاغرة في مقهى مغربي صغير بحي ليموني في قلب بروكسل تجد روادها على عجل، التف بعضهم بالأعلام الوطنية فيما ارتدى آخرون قمصان أسود الأطلس أو حضروا ببساطة لتقاسم لحظة جماعية استثنائية دعما للمنتخب الوطني المغربي.
7: المغرب قدم واحد المقابله يعني شيقه صراحه الله، الدراري تقاتلوا بحال اللي كنقولوا ولعبوا وقدموا عرض طيب، والمنتخب المغربي اليوم اكد على انه منتخب يعني في المستوى ويستطيع يواجه يعني المنتخبات القويه اللي في العالم.
8: الحمد لله هنا بيان جوي.
9: المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى يضاهي المنتخب البرازيلي، الأداء كان مميزا ويعزز آمال الجماهير فيما هو قادم.
1: ففي بروكسل كما في كل بقعة ينبض فيها قلب مغربي ما زال الحلم المونديالي متواصلا شاهدا على بداية الحكاية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك.
8: السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا، على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل

0: المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية، من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
1: في الرياضة، وبعد تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
1: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
3: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديا أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء دول الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى السيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
1: رياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات

0: الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة لرأس الأخضر كوراسا وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
2: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني يندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بلادنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات في طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لا قدر الله تم نشوب حريق.
3: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر للتموضوع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
1: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
0: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفناء بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
1: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفنا برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيل ذاكرة الرموز المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
4: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكره الشعبيه المغربيه، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الاعمال ديالو عبر الوشوم التقليديه، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضره، حروف تيفيناغ ومجموعه من العناصر المرتبطه بالتراث اللامادي المغربي.
1: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة يقترح نبيل إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
3: نبيلي
1: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: الأخبار المغربية.
1: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تستقبل بطنجة وفدا من رجال الأعمال البرازيليين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية على مستوى الجهة. هذه الزيارة شكلت منصة استراتيجية للشركات الممثلة في الوفد البرازيلي لبحث فرص الاستثمار أو تطوير سبل التعاون والشراكة مع المقاولات المستقرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق المساهمة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
2: هنا في الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات هيئنا لهم الجو باش يتلاقوا مجموعة ديال رجال الأعمال المغاربة اللي يمكن لهم يخدموا ولا يشوفوا شراكة مع هاد رجال الأعمال البرازيليين، وغادي يكون عندهم واحد الزيارة طبعا الميناء المتوسطي باش يشوفوا الإمكانيات، وكذلك باش يكون عندهم واحد العروض عرض وفكرة شاملة على المنطقة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة.
1: برنامج زيارة البعثة البرازيلية تضمن محطة أولى في الرباط، شملت لقاءات مؤسسية وقطاعية، 3 ندوة وجلسات تشبيك في الدار البيضاء مع فاعلين في النسيج الإنتاجي، إلى جانب زيارات تقنية للمقاولات المغربية واجتماعات أعمال لاستكشاف شراكات محتملة. الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة بالبرازيل وخارج البرازيل. نأمل أن تلي هذه الزيارة بعثات متبادلة بما يساهم في الدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين ويفتح الباب أمام المقاولات المغربية للاستثمار في البرازيل. البعثة البرازيلية التي تقوم بزيارة للمغرب تضم ممثلين عن شركات رائدة في قطاعات الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل والكهرباء وصناعة الجلد والأحذية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا، على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
3: في الرياضة، وبعد تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
3: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
0: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظية الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين، في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء دول الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رفقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
3: ورياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر كوراساو وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
6: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع نشوب حرائق الغابات، نظرا للكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارية اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لا قدر الله تم نشوب حريق.
7: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات به هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاودا كذلك يعني نشر التموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
1: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومة البيئية.
3: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفنا بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
8: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفنا برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
9: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكرة الشعبية المغربية، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الأعمال ديالو عبر الوشوم التقليدية، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضرة، حروف تيفيناغ، ومجموعة من العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي المغربي.
8: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نابيلي إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
10: نابيلي
8: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنابيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نابيلي في حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التحريض كيتعتبر ضمن أسوأ السلوكيات اللي ممكن يقوم بها الفرد، لأنه كيدفع فرد آخر للقيام بعمل فيه إساءة للمستهدف من هذا التحريض. لذلك كيتعتبر من وجهة نظر القانون داخل في المساهمة الجنائية، وغالبا ما يستعمل هذا المصطلح في سياق الدعوة لارتكاب أفعال مخالفة للقانون كيقوم بها المحرض، بحال الجريمة، سواء بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة وغيرها. على سبيل المثال، القانون الجنائي المغربي كيجرم التحريض على التمييز أو الكراهية. فالتحريض سلوك غير أخلاقي مرفوض في المجتمع، حيث كيقوم على أفعال سيئة أو سلبية وضارة، سواء كانت ضد فرد أو مجموعة أفراد أو ضد المجتمع بكامله. هذا السلوك ما منحصرش غير في الكلام المباشر أو الإشارات، بل يمكن يكون عبر نشر الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى بالإيحاء والتلميح. وفي مجتمعنا التحريض مرفوض بحال كل المجتمعات، لأنه كيشكل خطر كبير على الاستقرار والتعايش بالأفراد، وفي الأصل ديالو كيعتمد على تأثير البعض على أفكار ومشاعر الآخرين باش يتخذوا مواقف مخالفة ومضادة لما هو متفق عليه، أو يقوموا بأفعال ما يقدرش المحرض يقوم بها لوحده، لكن كيعرف كيفاش يستغل عواطف الناس ويأثر عليها، بحال الغضب من أمر معين أو الخوف والحقد أو التعصب، باش يوجههم نحو سلوك معين فيه خطر. لذلك التحريض سلوك خطير، حيث كيسيطر على تفكير وقرارات بعض الأفراد. من ناحية الأخلاقية، التحريض كيتناقض مع قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية والحرية، والفرد اللي كيحرض الآخرين على العنف أو الكراهية كيكون كيساهم في خلق النزاعات والمشاكل بدل من النقاش والبحث على الحلول السلمية. فالأخلاق كتفرض على الفرد أنه يشجع على الحوار والتفاهم، أما التحريض فهو كيزرع الفرقة والعداوة بالأفراد، لأنه سلوك مرضي غير مقبول بسبب التهديد اللي كيشكلوا على العلاقات الإنسانية. ومن الأمثلة اللي كنلقاوها في الحياة اليومية ديالنا وكتكون شائعة هي التحريض بين التلاميذ أو بين الشباب، بحيث يمكن يقوم واحد الشاب يحرض آخر باش يصطدموا مع شاب آخر منافس لهم مثلا، أو باش يقوموا بسلوك مخالف للقانون داخل المؤسسة اللي كيدرسوا فيها، إما ضد مسؤول إداري أو ضد أستاذ. في هذه الحالة المحرض كيكون سبب غير مباشر في المشكل، لكن كيبقى مسؤول أخلاقي على النتائج اللي كتجي من وراء التحريض دياله. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي صبحت منصات واسعة لانتشار التحريض، كاينين أفراد كينشروا محتويات فيها كراهية أو الدعوة للعنف، وكيحاولوا يقنعوا آخرين يتبنوا أفكارهم، والخطر هنا كيكون في أن هذه الرسائل تقدر توصل لعدد كبير من الأفراد وفي مدة قصيرة. لذلك خاص مستعملي هذه الوسائل يكونوا واعيين وما يصدقوش أي معلومة أو خطاب كيهدف لإثارة الفتنة أو العداوة، رغم أن المسألة كيكون صعيب ضبطها في بعض الأحيان. فالتحريض يقدر يكون أيضا على شكل إشاعات، فملي كينشر فرد أخبار كاذبة على فرد آخر أو جماعة، وكيشجع الآخرين على تصديقها وأخذ موقف والتصرف بناء عليها، فالإشاعة كتسبب في التشويه ديال السمعة وفقدان الثقة، وأحيانا كتخلق نزاعات خطيرة. لذلك التحقق من المعلومات والتروي في الأحكام كيبقاو من أهم القيم اللي خاص الأفراد يتمسكوا بها. وفي المجال الأسري التحريض كيخلق مشاكل كبيرة بالأفراد ديالها، مثلا ملي كيحاول فرد يفسد العلاقة بين هاد الأفراد، كيحرض أخ على الإخوة دياله أو زوج على زوجته عن طريق الكلام السلبي، فالنتيجة غالبا كتكون كارثية وفيها صراعات وتفكك الأسرة اللي كيهدم أسسها التحريض. بينما الأسرة محتاجة تكون مبنية على الثقة والمحبة والحوار والتفاهم والوضوح. في المجتمع بشكل عام التحريض على الكراهية والإقصاء كيشكل تهديد للتعايش السلمي اللي فيه، بينما المجتمع كيحتاج القيم التسامح بين كل مكوناته لأنه عنصر أساسي لاستقراره، وأي خطاب فيه تحريض على رفض الآخر أو الاعتداء عليه كيمس هذه القيم الإيجابية وكيخلق أجواء من التوتر والانقسام. من الجانب القانوني، الكثير من الحالات ديال التحريض كيعاقب عليها القانون، خصوصا إذا كان مرتبط باستعمال العنف أو الجرائم أو رفض الانضباط والانصياع للقوانين. والعقوبات اللي وضعها المشرع كتسعى لحماية الأفراد من الآثار السلبية اللي يمكن تنتج على هذا السلوك الهدام. وباش يتحارب التحريض خاص التركيز على التربية والتوعية وغرس قيم الاحترام والحوار عند الشباب حتى يتعلموا كيفاش يميزوا ما بين الرأي الشخصي والتحريض، وكيفاش يتعاملوا مع المعلومات اللي كتوصلهم بطريقة عقلانية ومسؤولة بعيد على التهور. وحتى التربية على المواطنة كتساهم في مواجهة التحريض، ومن اللي كيدرك الفرد أهمية احترام القانون وكرامة الآخرين كيولي أقل قابلية لتبني أفكار محرضة على أفعال تقدر تضره هو قبل الآخرين. لذلك خاص كل فرد يتحمل مسؤوليته في مواجهة أي تحريض، سواء من بعدم المشاركة فيه أو بعدم الانسياق وراء أهدافه الهدامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا، على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنيات التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
3: في الرياضة، وبعد تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
3: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
0: من شاشات العرض بساحة تايم سكوير إلى كبريات المنصة الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحطة إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء دول الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى السيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
3: ورياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة لرأس الأخضر كوراساو وأوزبكستان فإن التأهل لكأس العالم في يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
6: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني يندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بلادنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات بطبيعة الحال أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
7: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات، منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاوتاني كذلك يعني نشر للتموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
1: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
3: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفناء بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
8: بمراكش، افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفناء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
9: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكره الشعبيه المغربيه، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الاعمال ديالو عبر الوشوم التقليديه، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضره، حروف تيفيناغ، ومجموعه من العناصر المرتبطه بالتراث اللامادي المغربي.
8: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نبيلي إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
10: نبيلي
8: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أمرت المفوضية الأوروبية ميتا بإعادة إتاحة الولوج المجاني إلى تطبيق المراسلة واتساب لمساعدة الذكاء الاصطناعي المنافسة لتقنيتها الخاصة ميتا إي آي، وذلك في إطار تحقيق متعلق بالمنافسة يستهدف المجموعة الأمريكية. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذا الإجراء سيمكن من تفادي إلحاق ضرر جسيم غير قابل للإصلاح بالمنافسة في هذا السوق الذي يشهد نموا سريعا، مشيرة إلى أنها كانت قد فتحت في دجنبر 2025 تحقيقا لمكافحة الاحتكار بشأن السياسة الجديدة التي اعتمدتها ميتا والقاضية بمنع مزودي خدمة الذكاء الاصطناعي باستثناء ميتا إي آي من الولوج إلى واتساب. وفي محاولة لتهدئة مخاوف المفوضية الأوروبية، وافقت ميتا في مارس الماضي على إعادة دمج روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تطبيقها للمراسلة، لكن مقابل فرض ما وصفته برسوم البنية التحتية، غير أن الاتحاد الأوروبي اعتبر هذا الحل غير متوافق مع قواعد المنافسة الأوروبية، وهو ما كانت بروكسل قد أوضحته في أبريل الماضي. وبناء على ذلك قررت المفوضية إلزام ميتا بإعادة العمل بشروط الولوج السابقة لفائدة وكالة الذكاء الاصطناعي إلى حين استكمال التحقيق الجاري، ويتعين على ميتا الامتثال لهذه التدابير في غضون 5 أيام عمل، وإلا فإنها قد تواجه غرامة تصل إلى 10% من رقم معاملتها السنوي.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltirignao.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا، على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان

0: تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
0: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
2: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظية الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لوكوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء دول الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رفقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
0: ورياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة لرأس الأخضر كوراسا وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا

0: وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعار.
2: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات نظرا للكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن التساقطات المطرية اللي عرفت بلادنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لا قدر الله تم نشوب حريق.
3: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات به هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاودا كذلك يعني نشر للتموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
1: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
0: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفناء بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
1: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفناء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
4: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكرة الشعبية المغربية، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الأعمال ديالو عبر الوشوم التقليدية، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضرة، حروف تيفيناغ ومجموعة من العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي المغربي.
1: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة يقترح نبيل إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
5: نبيلي
1: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: جامعة الأخوين بإفران نظمت الحفل السنوي لتوزيع الشهادات على خريجي دفعتها 27 بحضور شخصيات من عالم ريادة الأعمال. هذا الحفل شكل مناسبة لإبراز مكتسبات الجامعة ونجاحاتها باعتبارها مؤسسة تعتمد نموذجا بيداغوجيا متميزا، لا سيما من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من المسالك التكوينية سواء في مجالات العلوم الإنسانية أو الهندسة. عدد الخريجين الذين تسلموا شهاداتهم هذه السنة بلغ 822 خريجاً وخريجة، من بينهم 59% من النساء، وهو ما يعكس التزام الجامعة المتواصل بتكريس مبدأي الإنصاف والتنوع.
2: 75% ديال الطلبة الأخوين تتوصل بطلب ديال التشغيل قبل نهاية الدراسة ديالها ديال 4 سنين أو 5 سنين ديالها هنايا، وهذا هو بالنسبة لنا اللي أساسي، معنى على أنه البرنامج الأكاديمي والتعليمي ديال الأخوين يساير بصفة مستمرة التطلبات ديال سوق الشغل، وهذا هو اللي أساس، وهذا هو اللي بالنسبة لنا بالنسبة للتعليم تبين على أنه التعليم ماشي في الطريق اللي هو السوي واللي هو أساسي.
3: هذه السنة هذه كيتخرجوا 822 طالب، وبهذا 822 كيوصل العدد الإجمالي ديال الخريجين للجامعة ل 9000 خريج، وهذا اللي كيجعلنا نشوفوا شنو هو هذا النتائج هذه ديال 9000 بالنسبة لهاد الخريجين الجداد اللي جاوا. وعندنا واحد الجمعية ديال الخريجين اللي كدير واحد العمل جبار في هذا الاتجاه هذا، يعني كيفاش أنه ينجحوا الخريجين أكثر، وكيفاش أنهم كيجمعوا الفلوس باش نعاونوا يعني الشباب والشابات اللي ما كيقدروش أنهم يجيوا لجامعة الأخوين، أنهم يجيوا لجامعة الأخوين بالمنح والدعم مونتورين كيعطيوهم هادو الخريجين كيعاونوهم فاش يجيوا. فهاد التخرج هذا يعني التميز ديالو الكبير هو تميز ديال الذكاء الاصطناعي الشغل والخريجين، يعني المستوى ديال الخريجين والمسؤوليات اللي كيوصلوا لها.
1: جامعة الأخوين تواصل تعزيز قابلية تشغيل خريجيها من خلال تطوير التكوين بالتناوب الذي استفاد منه هذه السنة 154 طالباً بزيادة بلغت 233% مقارنة بالسنة الماضية، كما تقدم 414 مقاولة عروض عمل عبر منصة الجامعة.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة جرى تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
5: هذا الفضاء يكتسي دلالة رمزية وتاريخية كبيرة باعتبار أنه يجسد الإرث المشترك بين المغرب وإسبانيا، ثمرة قرون من التبادل والتعايش والحوار بين الثقافات.
4: هذا الفضاء يجسد قيم الانفتاح والتنوع الثقافي والتفاهم المتبادل التي طبعت جانبا مهما من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس. إنها حقبة مضيئة في تاريخ البلدين. مشروع فريد يشكل تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. الفضاء الجديد يمتد على مساحة 250 مترا مربعا ويضم مجموعة استثنائية من القطع الأمازيغية جمعتها الراحلة على مدى أكثر من 50 سنة.
5: التعاون الثقافي مع المغرب مكن من تدشين هذا الفضاء. الأمر يتعلق بفضاء ثقافي فريد من نوعه في أوروبا، مخصص لإبراز الجذور والتاريخ والثقافتين الأندلسية والأمازيغية، ويكرم الروافد التاريخية للأندلس والتي تشكل الثقافة الأمازيغية جزءا لا يتجزأ منها.
4: هذا الفضاء يعد الأول من نوعه في أوروبا، وبدعم من حكومة إقليم الأندلس يعرض حليا طقوسية وزرابع رقة وأسلحة احتفالية، إلى جانب قطع خزفية ومنسوجات وسلاسل تقليدية.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس،

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا، على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
3: في الرياضة، وبعد تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
3: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
0: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظية الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين، في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
3: ورياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر كوراساو وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم في يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
6: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع نشوب حرائق الغابات نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بلادنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات بطبيعة الحال أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
7: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات به هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاودا كذلك يعني نشر التموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
1: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومة البيئية.
3: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفناء بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
8: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفناء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
9: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكرة الشعبية المغربية، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الأعمال ديالو عبر الوشوم التقليدية، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضرة، حروف تيفيناغ، ومجموعة من العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي المغربي.
8: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نابيلي إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
10: نابيلي
8: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنابيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نابيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجهة مراكش أسفي، تعبئة مكثفة لمكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. بعمل طنجة أصيلة، قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية لحوالي 1000 مستفيد بجامعة زينات. ومراكش تحتضن مؤتمرا حول علوم الأعصاب واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية. بجهة مراكش أسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
3: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني يندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطر اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي شركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لا قدر الله تم نشوب حريق.
4: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عودا كذلك يعني نشر للتموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
2: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
1: استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوي الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمالة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي. وأهمت هذه المبادرة الإنسانية عددا من التخصصات الطبية الأساسية من الطب العام إلى الطب المتخصص وإجراء فحوصات وتحاليل طبية مجانية إلى جانب تسخير صيدلية متنقلة لتوزيع الأدوية مجانا على المرضى. بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس العصبة المغربية ضد مرض كهربائية الدماغ نجيب كيساني.
5: مؤتمر ديال علوم الأعصاب وخاص كذلك بالأمراض العصبية بصفة عامة، يعني أمراض الجهاز العصبي عند أطباء الأعصاب، أطباء الأمراض النفسانيين، جراحة الأعصاب، أطباء الأشعة عند الأعصاب، أطباء ديال الترويض، أطباء الأطفال ديال الأعصاب، وكذلك في الذكاء الاصطناعي. وهذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاول يعني نسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي، جميع الاختصاصيين. واللي مهم في الأمر هو يعني خص يكون حتى الجانب ديال المريض وديال العائلة ديالو وديال الجمعيات باش كتكون واحد الفائدة أكبر على المريض.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا، على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
3: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
2: في الرياضة، وبعد تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
2: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
0: من شاشات العرض بساحة تايم سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحطة إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرضيات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
2: ورياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر كوراساو وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش أسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
5: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطر اللي عرفت بلادنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
6: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عودا كذلك يعني نشر للتموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
1: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
2: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفناء بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
7: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفناء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
8: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكره الشعبيه المغربيه، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الاعمال ديالو عبر الوشوم التقليديه، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضره، حروف تيفيناغ، ومجموعه من العناصر المرتبطه بالتراث اللامادي المغربي.
7: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نبيلي إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية. نبيلي هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. جامعة الأخوين بإفران نظمت الحفل السنوي لتوزيع الشهادات على خريجي دفعتها 27 بحضور شخصيات من عالم ريادة الأعمال. هذا الحفل شكل مناسبة لإبراز مكتسبات الجامعة ونجاحاتها باعتبارها مؤسسة تعتمد نموذجا بيداغوجيا متميزا، لا سيما من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من المسالك التكوينية سواء في مجالات العلوم الإنسانية أو الهندسة. عدد الخريجين الذين تسلموا شهاداتهم هذه السنة بلغ 822 خريجاً وخريجة، من بينهم 59% من النساء، وهو ما يعكس التزام الجامعة المتواصل بتكريس مبدأي الإنصاف والتنوع.
2: 75% ديال الطلبة الأخوين تتوصل بطلب ديال التشغيل قبل نهاية الدراسة ديالها ديال 4 سنين أو 5 سنين ديالها هنايا، وهذا هو بالنسبة لنا اللي أساسي، معنى على أنه البرنامج الأكاديمي والتعليمي ديال الأخوين يساير بصفة مستمرة التطلبات ديال سوق الشغل، وهذا هو اللي أساس، وهذا هو اللي بالنسبة لنا بالنسبة للتعليم تبين على أنه التعليم ماشي في الطريق اللي هو السوي واللي هو أساسي.
3: هذه السنة هذه كيتخرجوا 822 طالب، وبهذا 822 كيوصل العدد الإجمالي ديال الخريجين ديال الجامعة ل 9000 خريج، وهذا اللي كيجعلنا نشوفوا شنو هو هذا النتائج هذه ديال 9000 بالنسبة لهاد الخريجين الجداد اللي جاوا. وعندنا واحد الجمعية ديال الخريجين اللي كدير واحد العمل جبار في هذا الاتجاه هذا، يعني كيفاش أنه ينجحوا الخريجين اكثر، وكيفاش انهم كيجمعوا الفلوس باش نعاونوا يعني الشباب والشابات اللي ما كيقدروش انهم يجيو لجامعة الاخوين، انهم يجيو لجامعة الاخوين بالمنح والدعم مونتورين كيعطيوهم هادو الخريجين كيعاونوهم فاش يجيو. فهاد التخرج هذا يعني التميز ديالو الكبير هو تميز ديال الذكاء الاصطناعي الشغل والخريجين، يعني المستوى ديال الخريجين والمسؤوليات اللي كيوصلوا لها.
1: جامعة الأخوين تواصل تعزيز قابلية تشغيل خريجيها من خلال تطوير التكوين بالتناوب الذي استفاد منه هذه السنة 154 طالبا بزيادة بلغت 233% مقارنة بالسنة الماضية، كما تقدم 414 مقاولة عروض عمل عبر منصة الجامعة.
0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. ريم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا، على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
3: في الرياضة، وبعد تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي

0: منتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
1: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
2: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظية الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحصول التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
1: ورياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر كوراساو وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم في يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
4: حلول

0: فصل الصيف واللي هاد السنة يعني وندير بمؤشر مرتفع نشوب حرائق الغابات نظرا للكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارية اللي عرفت بلادنا هاد السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لا قدر الله تم نشوب حريق.
1: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكاين واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر للتموضوع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
2: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومة البيئية.
3: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفناء بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
4: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفناء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
5: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكرة الشعبية المغربية، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الأعمال ديالو عبر الوشوم التقليدية، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضرة، حروف تيفيناغ ومجموعة من العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي المغربي.
4: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نابيلي إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
6: نابيلي
4: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنابيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نابيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
4: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تجسيد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
3: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بمركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش برنامج التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية. البرنامج يهدف إلى تكوين 30,000 متدرج سنويا في مختلف حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.
6: بفضل هذا البرنامج دزناه هذه سنة 2026 100,000، ومن هاد 100,000 راه انطلقت تكوين 45,000 هاد التاريخ اللي كنتكلم معكم فيه. إذن كننقدوا الحرف، كنعاونوا الشباب ديالنا خصوصا انهم تيخدموا، نسبه الادماج تفوق 80%. وثالثا والاهم هو انه كنعطي واحد المشروع مهني.
7: طورنا هذا البرنامج الرفع من عدد الحرف اللي كنكونوا فيها من 63 ل 103، رفعنا من قيمه التدرج ل 5000 درهم، 300 درهم كذلك كتعويض للصناع التقليديين عن كل متدرج.
3: والتكوين بالتدرج المهني يعد آلية فعالة للتأهيل والإدماج المهني، تمكن الشباب من اكتساب المهارات والكفاءات التطبيقية مباشرة داخل فضاءات العمل لدى الصناع التقليديين المؤهلين، مع الاستفادة في الآن ذاته من مواكبة بيداغوجية وتكوينية ملائمة.
8: وليت غادي في الصناعة التقليدية كطموح أنني نزيد بها لقدام، سواء من ناحية تقليدية سواء من ناحية العصرية، انفعت بها راسي ونفع بها ناس أخرى.
3: هذا الحدث يشكل الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية، الذي يتم تنزيله في إطار عقد البرنامج المبرم بين القطاعين الوزاريين للفترة 2026-2030.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. هذا المؤتمر المنظم تحت شعار علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية، رؤى متقاطعة بين طب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي، شكل فرصة للتطرق مجموعة من القضايا المحورية من بينها علوم الأعصاب الأساسية والسريرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتداخلات بين طب الأعصاب والطب النفسي.
10: هذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي.
9: هذا الحدث شكل أيضا مناسبة لإحداث جمعية تجمع أطباء الأعصاب والباحثين في علوم الأعصاب والأطباء النفسيين والمحللين النفسيين بهدف الإسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبية والنفسية وتحسين سبل التكفل العلاجي بها.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا، على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية، من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
3: في الرياضة، وبعد تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
3: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
0: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظية الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء دول الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
3: ورياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر كوراساو وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم في يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
6: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع نشوب حرائق الغابات، نظرا للكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بلادنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات بطبيعة الحال أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
7: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر التموضوع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
1: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومة البيئية.
3: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفناء بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
8: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفناء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
9: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكرة الشعبية المغربية، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الأعمال ديالو عبر الوشوم التقليدية، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضرة، حروف تيفيناغ، ومجموعة من العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي المغربي.
8: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نابيلي إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
10: نابيلي
8: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنابيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نابيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: مدينة خنيفرة على موعد مع الدورة الأولى لمنتدى الماء الذي شكل مناسبة لتسليط الضوء على رهانات الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية. المشاركون في المنتدى المنظم في إطار فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الماء أكدوا على ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن المائي للمملكة وترسيخ السيادة المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية.
3: اخترنا الموضوع المركزي فيه، سميناه الماء التحدي الموحد للجهتين، أو التحدي المشترك للجهتين بني ملال خنيفرة وجهة الدار البيضاء سطات، لأنهما جهة قويتهما القاطرات ديال الاقتصاد المغربي. الهدف من هذا اللقاء هذا هي كيفاش نجمعوا هذوك الجهتين اللي يكون عندهم واحد التصور مشترك ويكون عندهم واحد التصور متقسم فيما يخص موضوع الماء.
2: هذا المنتدى شكل مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن سبل تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها من خلال مقاربات تجمع بين الأبعاد البيئية والمؤسساتية والتنموية.
4: كنعرفوا بأن الماء هو الحياة، والتدبير ديالو ما يمكنش يكون بواحد التدبير غير عقلاني. التدبير العقلاني يمكن يخصو ينبثق من المسائل اللي هي مسائل ميدانية، مسائل اللي كتعتمد على المعطيات الجيولوجية، المعطيات الهيدروجيولوجية، بعض المسائل اللي يمكن بعض الإخوان كيعتبروها مسائل زايدة ولكن هي لابد باش ملي كنخدموا على الماء، اللي هي المعطيات ديال لي ساتيليت، معطيات ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال. كلهم هاد المعطيات هادو مهمين باش ندرسوا هذا المصدر اللي هو مصدر الحياة.
2: المنتدى شكل أيضا فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول الآفاق المستقبلية للسياسة المائية الوطنية في سياق يتسم بتزايد التحديات المناخية والبيئية وما تفرضه من رهانات على مستوى ضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: أمرت المفوضية الأوروبية ميتا بإعادة إتاحة الولوج المجاني إلى تطبيق المراسلة واتساب لمساعدة الذكاء الاصطناعي المنافسة لتقنيتها الخاصة ميتا إي آي، وذلك في إطار تحقيق متعلق بالمنافسة يستهدف المجموعة الأمريكية. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذا الإجراء سيمكن من تفادي إلحاق ضرر جسيم غير قابل للإصلاح بالمنافسة في هذا السوق الذي يشهد نموا سريعا، مشيرة إلى أنها كانت قد فتحت في دجنبر 2025 تحقيقا لمكافحة الاحتكار بشأن السياسة الجديدة التي اعتمدتها ميتا والقاضية بمنع مزودي خدمة الذكاء الاصطناعي باستثناء ميتا إي آي من الولوج إلى واتساب. وفي محاولة لتهدئة مخاوف المفوضية الأوروبية، وافقت ميتا في مارس الماضي على إعادة دمج روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تطبيقها للمراسلة، لكن مقابل فرض ما وصفته برسوم البنية التحتية، غير أن الاتحاد الأوروبي اعتبر هذا الحل غير متوافق مع قواعد المنافسة الأوروبية، وهو ما كانت بروكسل قد أوضحته في أبريل الماضي. وبناء على ذلك قررت المفوضية إلزام ميتا بإعادة العمل بشروط الولوج السابقة لفائدة وكالة الذكاء الاصطناعي إلى حين استكمال التحقيق الجاري، ويتعين على ميتا الامتثال لهذه التدابير في غضون 5 أيام عمل وإلا فإنها قد تواجه غرامة تصل إلى 10% من رقم معاملتها السنوي.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا، على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
3: في الرياضة، وبعد تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
3: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
0: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظية الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين، في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء دول الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
3: ورياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم، واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر كوراسا وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم في يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
6: حلول فصل الصيف لهذا السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع نشوب حرائق الغابات، نظرا للكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بلادنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات بطبيعة الحال أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
7: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكاين واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاودا كذلك يعني نشر للتموضوع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
1: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومة البيئية.
3: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفناء بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
8: بمراكش، افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفناء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
9: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكره الشعبيه المغربيه، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الاعمال ديالو عبر الوشوم التقليديه، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضره، حروف تيفيناغ، ومجموعه من العناصر المرتبطه بالتراث اللامادي المغربي.
8: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نابيلي إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية. نابيلي هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنابيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نابيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في أحياء المغرب القديمة لم يكن الخبز يشترى جاهزا كما هو الحال اليوم، بل كانت لكل أسرة حكاية خاصة مع العجين والفران. قبل شروق الشمس تعجن النساء الخبز في البيوت ثم يحملنه إلى الفران التقليدي، ذلك المكان الذي كان أكثر من مجرد فران. من بعيد كانت رائحة الحطب المشتعل تملأ الأزقة وتعلن بداية يوم جديد، وأمام باب الفران تجتمع نساء الحي في انتظار دورهن، يتبادلن الأخبار والدعوات وأحاديث الحياة اليومية. أما المعلم الفرناتشي فكان يعرف خبز كل بيت كما يعرف أصحابه، يقف أمام نار متوهجة يدخل الأرغفة ويخرجها بخبرة اكتسبها عبر سنوات طويلة حتى صار جزءا من ذاكرة الحي وسكانه. لم يكن الأطفال بعيدين عن هذه الأجواء، كانوا يرافقون أمهاتهم أحيانا وينتظرون بشغف خروج الخبز الساخن بينما تملأ رائحته المكان دفئا وشهيا. وفي شهر رمضان وخلال المناسبات كان الفران يعيش أكثر أيامه ازدحاما، تتعالى الحركة قبل موعد الإفطار وتمتلئ الأزقة بروائح الخبز والمخبوزات التقليدية، فيتحول الحي كله إلى لوحة من الألفة والحياة. ومع دخول الأفران الحديثة إلى البيوت اختفى كثير من الفرانات التقليدية، لكن ذكراها ما زالت حاضرة في وجدان المغاربة، فكلما فاحت رائحة الخبز الساخن عادت إلى الذاكرة صور الجيران وأحاديث الانتظار وصوت الأرغفة وهي تخرج من قلب النار. الفران أكثر من مكان لتحويل العجين إلى خبز طازج، كان فضاء يجمع الناس ويصنع تفاصيل صغيرة أصبحت اليوم جزءا من التراث المغربي الجميل. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياد مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا، على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياد مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
3: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
2: في الرياضة، وبعد تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا،

0: من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
1: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
2: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظية الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
1: ورياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر كوراسا وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم في يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
4: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع نشوب حرائق الغابات، نظرا للكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بلادنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية

0: تم إجراءات في طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لا قدر الله تم نشوب حريق.
1: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات، منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر التموضوع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
2: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومة البيئية.
3: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفناء بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
4: بمراكش، افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفناء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
5: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكرة الشعبية المغربية، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الأعمال ديالو عبر الوشوم التقليدية، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضرة، حروف تيفيناغ، ومجموعة من العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي المغربي.
4: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نابيلي إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
6: نابيلي
4: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنابيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نابيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم.
2: جامعة الأخوين بإفران نظمت الحفل السنوي لتوزيع الشهادات على خريجي دفعتها 27 بحضور شخصيات من عالم ريادة الأعمال. هذا الحفل شكل مناسبة لإبراز مكتسبات الجامعة ونجاحاتها باعتبارها مؤسسة تعتمد نموذجا بيداغوجيا متميزا، لا سيما من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من المسالك التكوينية سواء في مجالات العلوم الإنسانية أو الهندسة. عدد الخريجين الذين تسلموا شهاداتهم هذه السنة بلغ 822 خريجاً وخريجة، من بينهم 59% من النساء، وهو ما يعكس التزام الجامعة المتواصل بتكريس مبدأي الإنصاف والتنوع.
3: 75% ديال الطلبة الأخوين تتوصل بطلب ديال التشغيل قبل نهاية الدراسة ديالها ديال 4 سنين أو 5 سنين ديالها هنايا، وهذا هو بالنسبة لنا اللي أساسي، معناه على أنه البرنامج الأكاديمي والتعليمي ديال الأخوين يساير بصفة مستمرة التطلبات ديال سوق الشغل، وهذا هو اللي أساس، وهذا هو اللي بالنسبة لنا بالنسبة للتعليم تبين على أنه التعليم ماشي في الطريق اللي هو السوي واللي هو أساسي.
4: هذه السنة كيتخرجوا 822 طالب، وبهذا 822 كيوصل العدد الإجمالي ديال الخريجين ديال الجامعة ل 9000 خريج، وهذا اللي كيجعلنا نشوفوا شنو هو هذا النتائج هذه ديال 9000 بالنسبة لهاد الخريجين الجداد اللي جاوا. وعندنا واحد الجمعية ديال الخريجين اللي كدير واحد العمل جبار في هاد الاتجاه هذا، يعني كيفاش أنه ينجحوا الخريجين اكثر، وكيفاش انهم كيجمعوا الفلوس باش نعاونوا يعني الشباب والشابات اللي ما كيقدروش انهم يجيو لجامعه الاخوين، انهم يجيو لجامعه الاخوين بالمنح والدعم مونتورين كيعطيوهم هادو الخريجين كيعاونوهم فاش يجيو. فهاد التخرج هذا يعني التميز ديالو الكبير هو تميز ديال الذكاء الاصطناعي الشغل والخريجين، يعني المستوى ديال الخريجين والمسؤوليات اللي كيوصلوا لها.
2: جامعة الأخوين تواصل تعزيز قابلية تشغيل خريجيها من خلال تطوير التكوين بالتناوب الذي استفاد منه هذه السنة 154 طالبا بزيادة بلغت 233% مقارنة بالسنة الماضية، كما تقدم 414 مقاولة عروض عمل عبر منصة الجامعة.
1: غيم راديو.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
2: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تجسيد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
1: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنيات التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
3: في الرياضة، وبعد تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
3: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
0: من شاشات العرض بساحة تايم سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء دول الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى السيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
3: ورياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم، واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر كوراساو وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم في يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
6: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني يندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بلادنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات بطبيعة الحال أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
7: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات، منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر التموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
1: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
3: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفناء بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
8: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفناء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
9: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكره الشعبيه المغربيه، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الاعمال ديالو عبر الوشوم التقليديه، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضره، حروف تيفيناغ، ومجموعه من العناصر المرتبطه بالتراث اللامادي المغربي.
8: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نبيلي إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية. نبيلي هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نشوف غير الشعار ديال الموازين ايقاعات العالم، هو تيتجلى الدور ديالها في اننا نبرز الخصوصيه ديال الثقافه المغربيه. ملي كدير مثلا واحد المهرجان وكتجي مثلا واحد الفنان مثلا امازيغي ولا مثلا ولا كذا، راه هنا كتبان التنوع الثقافي المغرب، في ثقافه صحراويه، ثقافه حسانيه، ثقافه يعني كذلك يعني ثقافه اندلسيه، وهنا كتبان هذه الخصوصيه انطلاقا من هذه المهرجانات، لان كل ما هو محلي لا يمكن يعني ان يظهر الى ما هو عالمي الا بهذه الخاصيه. هي مهرجانات، المهرجانات هي خاصيه عالميه.
1: اليوم نعرف زخما لا من حيث الكم ولا من حيث النوع، وهذا النوع يعطينا يعني إفادة للرأي العام والمتتبعين والمثقفين وحتى عامة الناس، ناهيك عن الإفادة المادية وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما أو سينما، لأن الثقافة هي المعيار ديال تقدم الشعوب، وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله.
2: Par exemple ou de par exemple de ma voisine, les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands, aussi impressionnants. Bien sûr, on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent. Et quand j'en parle à des gens à l'étranger, Tsaouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.
3: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. هذا المؤتمر المنظم تحت شعار علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية، رؤى متقاطعة بين طب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي، شكل فرصة للتطرق لمجموعة من القضايا المحورية من بينها علوم الأعصاب الأساسية والسريرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتداخلات بين طب الأعصاب والطب النفسي.
4: هذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي.
3: هذا الحدث شكل أيضا مناسبة لإحداث جمعية تجمع أطباء الأعصاب والباحثين في علوم الأعصاب والأطباء النفسيين والمحللين النفسيين بهدف الإسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبية والنفسية وتحسين سبل التكفل العلاجي بها.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: مدينة طنجة على موعد مع أشغال الدورة الأولى لمنتدى إلي موروكو المنظم في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفروس مالطا، المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. دورة المنتدى التي تحمل شعار حيث تلتقي إفريقيا وأوروبا والعالم الأطلسي لبناء اقتصاد قائم على الأخلاق والثقة والحوار الحضاري، تندرج في إطار دينامية ترم إرساء منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري. هذا المنتدى يشكل انطلاقة مبادرة جديدة تروم التقريب بين المجالين الاقتصادي والحضاري، فهذه المبادرة التي انطلقت من طنجة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي عبر تعميق فهم الخصوصيات الثقافية بما يسهم في التقريب بين الشعوب واستشراف مستقبل مشترك. هذا اللقاء يأتي عقب النجاح الذي حققه مهرجان مالطا ويفتح المجال أمام تفكير استراتيجي بشأن مستقبل الاقتصاد الإفريقي وآفاق اندماجه. برنامج هذه الدورة تضمن ندوات موضوعية خصصت للبنيات التحتية المينائية والمشاريع المهيكلة الكبرى وموضوع الصناعة والتبادل الحر، بالإضافة إلى موضوع الشباب والقيم والقيادة في إطار حوار الحضارات.
6: إطار هذا اللقاء كانت فرصة لتقديم السياسة الملكية في مجال الجهازات التحتية التي تشكل رافعة أساسية بالنسبة للتنمية ببلادنا، وبالتالي كان التركيز على سياسة الماء، وكانت فرصة كذلك للتطرق إلى كذلك ما هو مرتبط بالطرق، سياسة الطرق خصوصا طرق السيارة طرق السريعة.
3: أشغال المنتدى انصبت على رؤية المغرب 2030 وآفاق الاستثمار المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وقضايا التنمية الاقتصادية في ضوء حوار الحضارات، إلى جانب مواضيع الاستثمار والسياحة وأخلاقية.
5: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا، على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
3: في الرياضة، وبعد تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
3: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
0: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظية الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين، في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء لولا الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
3: ورياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر كوراساو وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم في يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
6: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع نشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بلادنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات بطبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حاله ما قدر الله تم نشوب حريق.
7: بخصوص يعني التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الاقليم، فكاين واحد العدد ديال الاجراءات باه هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والاقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنه الاقليميه تحت رئاسه السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد اجراءات منها تحيين يعني خطه العمل والتدخل لمحاربه حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظه على المستوى الاقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر للتموضوع المسبق ديال سيارات التدخل الاولي بتنسيق مع كافه المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومه على مستوى الاقليم وكافه الوحدات الميدانيه التابعه لهذه المديريه.
1: وتواجه هذه الثروه الغابويه مخاطر متزايده جراء توالي موجات الحراره ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقايه رافعه اساسيه لحمايه هذه المنظومه البيئية.
3: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفناء بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
8: بمراكش، افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفناء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
9: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكرة الشعبية المغربية، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الأعمال ديالو عبر الوشوم التقليدية، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضرة، حروف تيفيناغ، ومجموعة من العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي المغربي.
8: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نابيلي إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
10: نابيلي
8: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنابيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نابيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجهة مراكش أسفي، تعبئة مكثفة لمكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. بعمل طنجة أصيلة، قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية لحوالي 1000 مستفيد بجامعة زينات. ومراكش تحتضن مؤتمرا حول علوم الأعصاب واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
3: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني يندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي شركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات بطبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
4: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر للتموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
2: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
1: استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمالة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي. وأهمت هذه المبادرة الإنسانية عددا من التخصصات الطبية الأساسية من الطب العام إلى الطب المتخصص وإجراء فحوصات وتحاليل طبية مجانية إلى جانب تسخير صيدلية متنقلة لتوزيع الأدوية مجانا على المرضى. بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس العصبة المغربية ضد مرض كهربائية الدماغ نجيب كيساني.
5: مؤتمر ديال علوم الأعصاب وخاص كذلك بالأمراض العصبية بصفة عامة، يعني أمراض الجهاز العصبي عند أطباء الأعصاب، أطباء الأمراض النفسانيين، جراحة الأعصاب، أطباء الأشعة عند الأعصاب، أطباء ديال الترويض، أطباء الأطفال ديال الأعصاب، وكذلك في الذكاء الاصطناعي. وهذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاول يعني ننسق المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي، جميع الاختصاصيين. واللي مهم في الأمر هو يعني خص يكون حتى الجانب ديال المريض وديال العائلة ديالو وديال الجمعيات باش كتكون واحد الفائدة أكبر على المريض.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
6: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياد مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا، على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياد مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق

0: في الرياضة، وبعد تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهات الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
0: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
2: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء دولة الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رفقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
0: ورياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر كوراسا وأوزباكستان فإن

0: التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
2: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني يندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بلادنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لا قدر الله تم نشوب حريق.
3: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر للتموضع المسبق للسيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
1: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
0: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفناء بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
1: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفناء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
4: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكرة الشعبية المغربية، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الأعمال ديالو عبر الوشوم التقليدية، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضرة، حروف تيفيناغ ومجموعة من العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي المغربي.
1: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة يقترح نبيل إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
5: نبيلي
1: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة جرى تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
2: هذا الفضاء يكتسي دلالة رمزية وتاريخية كبيرة باعتبار أنه يجسد الإرث المشترك بين المغرب وإسبانيا، ثمرة قرون من التبادل والتعايش والحوار بين الثقافات.
1: هذا الفضاء يجسد قيم الانفتاح والتنوع الثقافي والتفاهم المتبادل التي طبعت جانبا مهما من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس. إنها حقبة مضيئة في تاريخ البلدين. مشروع فريد يشكل تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. الفضاء الجديد يمتد على مساحة 250 مترا مربعا ويضم مجموعة استثنائية من القطع الأمازيغية جمعتها الراحلة على مدى أكثر من 50 سنة.
2: التعاون الثقافي مع المغرب مكن من تدشين هذا الفضاء. الأمر يتعلق بفضاء ثقافي فريد من نوعه في أوروبا مخصص لإبراز الجذور والتاريخ والثقافتين الأندلسية والأمازيغية، ويكرم الروافد التاريخية للأندلس والتي تشكل الثقافة الأمازيغية جزءا لا يتجزأ منها.
1: هذا الفضاء يعد الأول من نوعه في أوروبا، وبدعم من حكومة إقليم الأندلس يعرض حليا طقوسية وزرابع عريقة وأسلحة احتفالية إلى جانب قطع خزفية ومنسوجات وسلاسل تقليدية.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياد مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياد مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من دار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
3: في الرياضة، وبعد تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
3: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
0: من شاشات العرض بساحة تايم سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين. في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لو كوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء دولة الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رافقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى السيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
3: ورياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة لرأس الأخضر كوراساو وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم في يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
6: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني يندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات في طبيعة الحال أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
7: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاودا كذلك يعني نشر للتموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
1: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
3: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفناء بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
8: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفناء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
9: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكره الشعبيه المغربيه، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الاعمال ديالو عبر الوشوم التقليديه، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضره، حروف تيفيناغ، ومجموعه من العناصر المرتبطه بالتراث اللامادي المغربي.
8: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نبيلي إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية. نبيلي هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التحريض كيتعتبر ضمن أسوأ السلوكيات اللي ممكن يقوم بها الفرد، لأنه كيدفع فرد آخر للقيام بعمل فيه إساءة للمستهدف منها التحريض. لذلك كيتعتبر من وجهة نظر القانون داخل في المساهمة الجنائية، وغالبا ما يستعمل هذا المصطلح في سياق الدعوة لارتكاب أفعال مخالفة للقانون كيقوم بها المحرض، بحال الجريمة، سواء بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة وغيرها. على سبيل المثال، القانون الجنائي المغربي كيجرم التحريض على التمييز أو الكراهية. فالتحريض سلوك غير أخلاقي مرفوض في المجتمع، حيث كيقوم على أفعال سيئة أو سلبية وضارة، سواء كانت ضد فرد أو مجموعة أفراد أو ضد المجتمع بكامله. هذا السلوك ما منحصرش غير في الكلام المباشر أو الإشارات، بل يمكن يكون عبر نشر الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى بالإيحاء والتلميح. وفي مجتمعنا التحريض مرفوض بحال كل المجتمعات، لأنه كيشكل خطر كبير على الاستقرار والتعايش بالأفراد، وفي الأصل ديالو كيعتمد على تأثير البعض على أفكار ومشاعر الآخرين باش يتخذوا مواقف مخالفة ومضادة لما هو متفق عليه، أو يقوموا بأفعال ما يقدرش المحرض يقوم بها لوحده، لكن كيعرف كيفاش يستغل عواطف الناس ويأثر عليها، بحال الغضب من أمر معين أو الخوف والحقد أو التعصب باش يوجههم نحو سلوك معين فيه خطر. لذلك التحريض سلوك خطير، حيث كيسيطر على تفكير وقرارات بعض الأفراد. من ناحية الأخلاقية، التحريض كيتناقض مع قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية والحرية، والفرد اللي كيحرض الآخرين على العنف أو الكراهية كيكون كيساهم في خلق النزاعات والمشاكل بدل من النقاش والبحث على الحلول السلمية. فالأخلاق كتفرض على الفرد أنه يشجع على الحوار والتفاهم، أما التحريض فهو كيزرع الفرقة والعداوة بالأفراد، لأنه سلوك مرضي غير مقبول بسبب التهديد اللي كيشكلوا على العلاقات الإنسانية. ومن الأمثلة اللي كنلقاوها في الحياة اليومية ديالنا وكتكون شائعة هي التحريض بين التلاميذ أو بين الشباب، بحيث يمكن يقوم واحد الشاب يحرض آخر باش يصطدموا مع شاب آخر منافس لهم مثلا، أو باش يقوموا بسلوك مخالف للقانون داخل المؤسسة اللي كيدرسوا فيها، إما ضد مسؤول إداري أو ضد أستاذ. في هذه الحالة المحرض كيكون سبب غير مباشر في المشكل، لكن كيبقى مسؤول أخلاقي على النتائج اللي كتجي من وراء التحريض دياله. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصات واسعة لانتشار التحريض، كاينين أفراد كينشروا محتويات فيها كراهية أو الدعوة للعنف، وكيحاولوا يقنعوا آخرين يتبنوا أفكارهم، والخطر هنا كيكون في أن هذه الرسائل تقدر توصل لعدد كبير من الأفراد وفي مدة قصيرة. لذلك خاص مستعملي هذه الوسائل يكونوا واعيين وما يصدقوش أي معلومة أو خطاب كيهدف لإثارة الفتنة أو العداوة، رغم أن المسألة كيكون صعيب ضبطها في بعض الأحيان. فالتحريض يقدر يكون أيضا على شكل إشاعات، فمن اللي كينشر فرد أخبار كاذبة على فرد آخر أو جماعة وكيشجع الآخرين على تصديقها وأخذ موقف والتصرف بناء عليها، فالإشاعة كتسبب في التشويه ديال السمعة وفقدان الثقة، وأحيانا كتخلق نزاعات خطيرة. لذلك التحقق من المعلومات والتروي في الأحكام كيبقاو من أهم القيم اللي خاص الأفراد يتمسكوا بها. وفي المجال الأسري التحريض كيخلق مشاكل كبيرة بالأفراد ديالها، مثلا ملي كيحاول فرد يفسد العلاقة بين هاد الأفراد، كيحرض أخ على الإخوة دياله أو زوج على زوجته عن طريق الكلام السلبي، فالنتيجة غالبا كتكون كارثية وفيها صراعات وتفكك الأسرة اللي كيهدم أسسها التحريض. بينما الأسرة محتاجة تكون مبنية على الثقة والمحبة والحوار والتفاهم والوضوح. في المجتمع بشكل عام، التحريض على الكراهية والإقصاء كيشكل تهديد للتعايش السلمي اللي فيه، بينما المجتمع كيحتاج القيم التسامح بين كل مكوناته لأنه عنصر أساسي لاستقراره، وأي خطاب فيه تحريض على رفض الآخر أو الاعتداء عليه كيمس هذه القيم الإيجابية وكيخلق أجواء من التوتر والانقسام. من الجانب القانوني، الكثير من الحالات ديال التحريض كيعاقب عليها القانون، خصوصا إذا كان مرتبط باستعمال العنف أو الجرائم أو رفض الانضباط والانصياع للقوانين. والعقوبات اللي وضعها المشرع كتسعى لحماية الأفراد من الآثار السلبية اللي يمكن تنتج على هذا السلوك الهدام. وباش يتحارب التحريض خاص التركيز على التربية والتوعية وغرس قيم الاحترام والحوار عند الشباب، حتى يتعلموا كيفاش يميزوا ما بين الرأي الشخصي والتحريض، وكيفاش يتعاملوا مع المعلومات اللي كتوصلهم بطريقة عقلانية ومسؤولة بعيد على التهور. وحتى التربية على المواطنة كتساهم في مواجهة التحريض، ومن اللي كيدرك الفرد أهمية احترام القانون وكرامة الآخرين كيولي أقل قابلية لتبني أفكار محرضة على أفعال تقدر تضره هو قبل الآخرين. لذلك خاص كل فرد يتحمل مسؤوليته في مواجهة أي تحريض، سواء من بعدم المشاركة فيه أو بعدم الانسياق وراء أهدافه الهدامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يبرز بطنجة التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. اتحادات كرة القدم ضمنها الجامعة الملكية المغربية ترفض بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن توسيع كأس العالم. دوليا، على هامش الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمم المتحدة ترحب بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. إلى التفاصيل. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة عمق التحول الصناعي واللوجستي الذي شهده المغرب خلال 25 سنة الماضية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أكد السيد مزور في مداخلة خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر والمنظمة في إطار منتدى إيلي موروكو 2026 المنعقد على هامش فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، أن المملكة حققت تطورا استراتيجيا مهما في مجالي البنية التحتية المنائية واللوجستيك البحري. وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية للنقل البحري أبرزت الأهمية البالغة للتوفر على قدرات نقل قوية ومرنة، لا سيما في هذه المنطقة التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم المبادلات التجارية البحرية العالمية. وفي هذا السياق سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح اليوم أكبر ميناء بالمنطقة، مبرزا أنه ساهم بشكل كبير في خفض الكلفة اللوجستية وتجاوز الإكراهات الجغرافية التي كان يعاني منها المغرب في السابق. وذكر في هذا الصدد بأن نقل حاوية من الدار البيضاء إلى أوروبا كان يستغرق مدة مماثلة تقريبا لنقلها من شنغهاي إلى أوروبا، حيث كانت آجال الشحن تصل أحيانا إلى 35 يوما. وبخصوص سياسة الانفتاح التجاري للمملكة، أكد السيد مزور أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية تطلب اتخاذ خيارات استراتيجية من بينها الانتقال التدريجي من صناعات محمية لكنها محدودة التنافسية إلى نسيج صناعي أكثر ابتكارا واندماجا في سلاسل القيمة العالمية.
3: في الرياضة، وبعد تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة، تم إعفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عمليات استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. هذا وأبدى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 أمام البرازيل، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يبدي مشاعر مختلطة بين الرضا والأسف عقب المباراة الافتتاحية أمام البرازيل في كأس العالم، معتبرا أن لاعبيه قدموا أداء قويا. كان اللقاء جميلا، لقد لعبنا بشكل جيد وسنكون أفضل في المباراة القادمة. المنتخب البرازيلي يتميز بقوة بدنية كبيرة وحضور قوي في مربع العمليات ويميل إلى اللعب المباشر. أنا فخور باللاعبين، وهذه ليست خيبة أمل، فهم يدركون أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.
3: وبخصوص ردود الفعل الصحفية حول تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله، أكدت وسائل إعلام عربية وأجنبية على قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار المنتخبات العالمية. سلمى عدنان أعدت الورقة التالية.
0: من شاشات العرض بساحة تايمز سكوير إلى كبريات المنصات الإعلامية، تحول الأداء الجماعي للمنتخب المغربي أمام البرازيل إلى مادة دسمة ومحط إشادة واسعة النطاق في الصحافة الإقليمية والدولية. فمن الإعلام التونسي حظيت الموقع بمتابعة دقيقة، إذ عنونت صحيفة لابريس تقريرها بتعادل الهيبة، مؤكدة أن النخبة الوطنية وجهت رسالة قوية ومباشرة لكافة المنافسين، في حين وصف موقع باب نت النتيجة بالتعادل التاريخي الذي يرسخ قدرة الأسود على مجابهة أقوى القوى الكروية. وبدورها أوضحت صحيفة لوكوتيديان أن المغرب رفع السقف عاليا وكان الأكثر تحكما في تفاصيل اللقاء دول الفرديات البرازيلية، بينما ركزت إذاعة موزايك اف ام على الاستحواذ المغربي المثير طوال الشوط الأول، مقاطعة تحليل موقع كورجي الذي لفت إلى غصة الحسرة التي رفقت صافرة النهاية بعدما كان الأسود الأقرب لحصد النقاط الثلاث. هذه القراءة التحليلية تماهت بشكل لافت مع ما أوردته الصحافة البريطانية، حيث أفردت صحيفة The Guardian مساحة واسعة لتأكيد أن المغرب بات ينتمي رسميا إلى مصاف الكبار ولم يعد مجرد ظاهرة عابرة، مشددة على أن الأسود أظهر واقعية كبيرة في استغلال مكامن الضعف لدى سيليساو. ومن جانبها ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن التنظيم الجماعي والضغط العالي للمغاربة أربك تماما حسابات البرازيل، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز أن خط الوسط نجح في تعطيل البناء الهجومي للمنافس، معيدة تسليط الضوء على النضج التكتيكي الاستثنائي للفتى الصاعد أيوب بوعدي.
3: ورياضيا دائما، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة لرأس الأخضر كوراسا وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. بجهة مراكش أسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
6: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بلادنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات بطبيعة الحال أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
7: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر للتموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
1: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
3: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بخطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. المتحدث باسم غوتيريش ذكر في بيان أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع، معربا عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للأزمة. في الشأن الثقافي، يواصل متحف التراث اللامادي جامع الفنا بالمدينة الحمراء برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. لنتابع.
8: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفنا برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نابيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نابيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
9: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكرة الشعبية المغربية، وكتبان التجليات لهاد الشيء في الأعمال ديالو عبر الوشوم التقليدية، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضرة، حروف تيفيناغ، ومجموعة من العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي المغربي.
8: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نبيل إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
10: نبيلي
8: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، التي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعار.
4: حلول فصل الصيف ولهذه السنة يعني يندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارية اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لا قدر الله تم نشوب حريق.
5: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكاين واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاودا كذلك يعني نشر التموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
3: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 و2000 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة، باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجح.
7: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بواجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية، تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولية.
6: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوزة بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوزة في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومية، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليمي الحوز.
8: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات، لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.

0: إلى الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
1: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026 نظمت عملة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائده ديال الساكنه ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وايضا بعض الدواوير المجاوره والتابعه لجماعه العوامه والمنتظر انه يستفد من هذه القافله بين 1000 و 2200 مستفيد
2: في اطباء العامين اطباء الاختصاصيين تقريبا جميع التخصصات تخصص الغاسترو اندوكرينو النورو بيدياتري لوغيل لي شيرجيان دانتيست معنا لي فارماسيان الكارديو دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كلشي بالمجان والادويه حتى هي بالمجان غنعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي وعندنا تخطيط القلب.
0: نفتح نافذة كأس العالم 2026 شهدت صحافتها العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
3: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية تبريكات للكرة الإفريقية صحيفة توكو عن الرقمية. صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
0: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متبينة أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج 5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
3: من من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات

0: بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي، دائما كشرت الماكينة الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
1: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي طلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق، معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: من نيويورك، نيوجيرسي وواشنطن، مرورا بأورلاندو وأمستردام وبروكسل وغيرها من بلدان العالم التي ينبض فيها قلب مغربي، هناك وتحت الأعلام المغربية اجتمع مشجعون من مختلف الأعمار ليعيشوا لحظة استثنائية عنوانها الشغف والانتماء. مد حقيقي باللونين الأحمر والأخضر اجتاح مختلف الساحات والمقاهي مع دخول أسود الأطلس غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم أمام المنتخب البرازيلي في العاصمة الفيدرالية واشنطن. جمع عرض جماعي للمباراة بباحة ناشونال مول قبالة مبنى الكونغرس الأمريكي حشودا غفيرة من المشجعين المغاربة لعيش تفاصيل واحدة من أكثر مباريات المونديال ترقبا وإثارة.
3: مباراة هائلة من المغرب، كنتمنوا انهم يديروا المزيد من النتائج الجيدة ان شاء الله، وحنا دايرين الثقة في المنتخب المغرب معاش المغرب.
4: والحمد لله تعادل زوين ان شاء الله، المقابلة الاخرى يحقق الفوز مع هايتي ومع اسكتلندا وديما مغرب.
2: ورغم ان اطوار المباراة دارت على ارضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، الا ان ولاية فلوريدا اهتزت على ايقاع شغف مغربي جارف.
5: أنا جد سعيدة اليوم بحضور هذا الحفل الكروي بجانب الجالية المغربية هنا بأورلاندو، ولو أنهم ليسوا فقط من أورلاندو بل قدموا من ولايات أخرى، في الحقيقة تعلق المغاربة وحبهم لبلدهم المغرب ودعمهم لفريقهم الكروي للمنتخب المغربي هو شيء لا يصدق.
2: وبأمستردام لم تكن ليلة عادية في مسرح ميرفير، فبدلا من الأضواء المسلطة على الركح والعروض الفنية المعتادة كانت الأنظار مشدودة إلى شاشة عملاقة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في مستهل المونديال.
6: اليوم المباراة كانت صراحة قوية، ومنتخب مغربي بين بأن فريق منتخب قوي وقدر يمشي بعيد في العرس الرياضي.
7: الحمد لله جبنا التعادل ولكن واحد الحاجة أول مرة غادي نقوله، البرازيل عندها زهر ما كانش، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
2: وقبل دقائق قليلة من منتصف الليل كانت آخر الطاولات الشاغرة في مقهى مغربي صغير بحي ليموني في قلب بروكسل تجد روادها على عجل، التف بعضهم بالأعلام الوطنية فيما ارتدى آخرون قمصان أسود الأطلس أو حضروا ببساطة لتقاسم لحظة جماعية استثنائية دعما للمنتخب الوطني المغربي.
8: المغرب قدم واحد المقابله يعني شيقه صراحه الله، الدراري تقاتلوا بحال اللي كنقولوا ولعبوا وقدموا عرض طيب، والمنتخب المغربي اليوم اكد على انه منتخب يعني في المستوى ويستطع يواجه يعني المنتخبات القويه اللي في العالم.
9: الحمد لله هنا بيان جوي.
10: المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى يضاهي المنتخب البرازيلي، الأداء كان مميزا ويعزز آمال الجماهير فيما هو قادم.
2: ففي بروكسل كما في كل بقعة ينبض فيها قلب مغربي ما زال الحلم المونديالي متواصلا شاهدا على بداية الحكاية.
11: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
2: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
13: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة، الخطة المباركة، خطة تجسيد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
2: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
11: غيم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
11: غيم راديو.
12: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 و2000 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد المستهل إذن من فاس. في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة، باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
9: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان، إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية، تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي شدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولية.
1: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
13: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات، لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
1: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصل أمس بالجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
15: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عملة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجامعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
16: في أطباء العامين، أطباء الاختصاصيين، تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو النورو بيدياتري لوريغيل لشيرجيان دانتيست، معنا لفارماسيان الكارديو النيفرو. دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه، كل شيء بالمجان، والادويه هي بالمجان. نعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل، تتبع الحمل ديالهم. ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
1: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
0: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي، لتعزز مارك الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريكية الأمنيات للكرة الإفريقية، صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم، مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
1: أدى واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
0: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على اثنين. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصر قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
1: الختام بأخبار الشرق الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي اطلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
12: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بجهة مراكش أسفي، تعبئة مكثفة لمكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. بعمل طنجة أصيلة، قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية لحوالي 1000 مستفيد بجامعة زينات. ومراكش تحتضن مؤتمرا حول علوم الأعصاب واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
18: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
19: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر للتموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
2: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
17: استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوي الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمالة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي. وأهمت هذه المبادرة الإنسانية عددا من التخصصات الطبية الأساسية من الطب العام إلى الطب المتخصص وإجراء فحوصات وتحاليل طبية مجانية إلى جانب تسخير صيدلية متنقلة لتوزيع الأدوية مجانا على المرضى. بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس العصبة المغربية ضد مرض كهربائية الدماغ نجيب كيساني.
20: مؤتمر ديال علوم الأعصاب وخاص كذلك بالأمراض العصبية بصفة عامة، يعني أمراض الجهاز العصبي عند أطباء الأعصاب، أطباء الأمراض النفسانيين، جراحة الأعصاب، أطباء الأشعة عند الأعصاب، أطباء ديال الترويض، أطباء الأطفال ديال الأعصاب، وكذلك في الذكاء الاصطناعي. وهذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي. جميع الاختصاصيين. واللي مهم في الامر هو يعني خص يكون حتى الجانب ديال المريض وديال العائله ديالو ديال الجمعيات باش كتكون واحد الفائده اكبر على المريض.
17: وبهذا نصل الى نهايه حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.
14: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 و2000 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000 أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
21: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولية.
1: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد تبليغ الرمي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
13: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات، لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
1: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية بعملة طنجة أصل أمس بالجامعة الترابية سبت زينات، واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
15: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادقة عليها من طرف اللجنة الإقليمية التنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمالة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت زينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجامعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
16: في أطباء العامين أطباء الاختصاصيين تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو النورو بيدياتري لوريغيل لشيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو، دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كلشي بالمجان والادويه حتى هي بالمجان. غنعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
1: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
0: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لو فيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريد كانت للكرة الإفريقية صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية.

0: الأولمبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
1: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
0: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عينان السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
1: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي اضطلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. هذا المؤتمر المنظم تحت شعار علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية، رؤى متقاطعة بين طب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي، شكل فرصة للتطرق مجموعة من القضايا المحورية من بينها علوم الأعصاب الأساسية والسريرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتداخلات بين طب الأعصاب والطب النفسي.
5: هذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي.
4: هذا الحدث شكل أيضا مناسبة لإحداث جمعية تجمع أطباء الأعصاب والباحثين في علوم الأعصاب والأطباء النفسيين والمحللين النفسيين بهدف الإسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبية والنفسية وتحسين سبل التكفل العلاجي.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة طوان الحسيمة تستقبل بطنجة وفدا من رجال الأعمال البرازيليين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية على مستوى الجهة. هذه الزيارة شكلت منصة استراتيجية للشركات الممثلة في الوفد البرازيلي لبحث فرص الاستثمار أو تطوير سبل التعاون والشراكة مع المقاولات المستقرة على مستوى جهة طنجة طوان الحسيمة في أفق المساهمة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
8: هنا في الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات هيئنا لهم الجو باش يتلاقوا مجموعة ديال رجال الأعمال المغاربة اللي يمكن لهم يخدموا ولا يشوفوا شراكة مع هاد رجال الأعمال البرازيليين، وغادي يكون عندهم واحد زيارة طبعا الميناء المتوسطي باش يشوفوا الإمكانيات، وكذلك باش يكون عندهم واحد العروض عرض وفكرة شاملة على المنطقة ديال جهة طنجة طوان الحسيمة.
7: برنامج زيارة البعثة البرازيلية تضمن محطة أولى في الرباط شملت لقاءات مؤسسية وقطاعية، ثلاثة ندوة وجلسات تشبيك في الدار البيضاء مع فاعلين في النسيج الإنتاجي، إلى جانب زيارات تقنية للمقاولات المغربية واجتماعات أعمال لاستكشاف شراكات محتملة. الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة بالبرازيل وخارج البرازيل. نأمل أن تلي هذه الزيارة بعثات متبادلة بما يساهم في الدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين ويفتح الباب أمام المقاولات المغربية للاستثمار في البرازيل. البعثة البرازيلية التي تقوم بزيارة للمغرب تضم ممثلين عن شركات رائدة في قطاعات الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل والكهرباء وصناعة الجلد والأحذية.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد المستهل. إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة، باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
9: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان، إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية، تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولية.
1: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
10: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات، لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. وإذا أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
1: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصل أمس بالجامعة الترابية سبت زينات، واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جامعة

0: العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، ضاف إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية قافلة طبية متعددة التخصصات، شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات، وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجامعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
1: في أطباء العامين، أطباء الاختصاصيين، تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو النورو بيدياتري لوريغيل لشيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو، دونك نعملوا بعض التحاليل الطبية، كل شيء بالمجان، والأدوية هي بالمجان. نعملوا ليكوغرافي بالنسبة للنساء الحوامل، تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي إذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
2: نفتح نافذة كأس العالم 2026 شهدت صحافتها العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
3: الكرة في شباك السامبا، والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي، لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لو فيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريد كانت للكرة الإفريقية، صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم، مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
2: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متبينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
3: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل

0: تذوق نسورق تاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
1: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي اضطلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. هذا المؤتمر المنظم تحت شعار علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية، رؤى متقاطعة بين طب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي، شكل فرصة للتطرق لمجموعة من القضايا المحورية من بينها علوم الأعصاب الأساسية والسريرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتداخلات بين طب الأعصاب والطب النفسي.
4: هذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي.
3: هذا الحدث شكل أيضا مناسبة لإحداث جمعية تجمع أطباء الأعصاب والباحثين في علوم الأعصاب والأطباء النفسيين والمحللين النفسيين بهدف الإسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبية والنفسية وتحسين سبل التكفل العلاجي بها.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بمركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش برنامج التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية. البرنامج يهدف إلى تكوين 30,000 متدرج سنويا في مختلف حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.
7: بفضل هذا البرنامج دزناه هذه السنة 2026 100,000، ومن هاد 100,000 راه انطلقت تكوين ل 45,000 هاد التاريخ اللي كنتكلم معكم فيه. اذا كنقضوا الحرف، كنعاونوا الشباب ديالنا خصوصا انهم تيخدموا، نسبه الادماج تفوق 80%. وثالثا والاهم هو انه كنعطي واحد المشروع مهني.
8: طورنا هذا البرنامج، الرفع من عدد الحرف اللي كنكونوا فيها من 63 ل 103، رفعنا من قيمه التدرج ل 5,000 درهم، 300 درهم كذلك كتعويض للصناع التقليديين عن كل متدرج.
6: والتكوين بالتدرج المهني يعد آلية فعالة للتأهيل والإدماج المهني، تمكن الشباب من اكتساب المهارات والكفاءات التطبيقية مباشرة داخل فضاءات العمل لدى الصناع التقليديين المؤهلين، مع الاستفادة في الآن ذاته من مواكبة بيداغوجية وتكوينية ملائمة.
9: وليت غادي في الصناعة التقليدية كطموح أنني نزيد بها لقدام، سواء من ناحية تقليدية سواء من ناحية العصرية، نفعت بها راسي ونفع بها ناس أخرى.
6: هذا الحدث يشكل الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية، الذي يتم تنزيله في إطار عقد البرنامج المبرم بين القطاعين الوزاريين للفترة 2026-2030.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفنا برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيل ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
10: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكره الشعبيه المغربيه، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الاعمال ديالو عبر الوشوم التقليديه، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضره، حروف تيفيناغ، ومجموعه من العناصر المرتبطه بالتراث اللامادي المغربي.
6: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نبيل إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
11: نبيلي
6: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
2: ريم راديو.
12: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026، إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 و2000، إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية وتضمن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
13: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية، تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي شدد المشاركون تأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
1: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
12: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات، لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
1: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصيلة أمس بالجماعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
14: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمالة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات، وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
15: في أطباء العامين، أطباء الاختصاصيين، تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو النورو بيدياتري لويريل لشيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو، دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كل شيء بالمجان، والادويه حتى هي بالمجان. غنعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل، تتبع الحمل ديالهم. ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
1: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت صحافتها العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود والأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
0: الكرة في شباك السامبا، والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي، لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريدية للكرة الإفريقية، صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
1: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج ب5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
0: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي، دائما كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نسور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
1: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي اطلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم.

0: نشوف غير الشعار ديال الموازين إيقاعات العالم، هو تجلى الدور ديالها في أننا نبرز الخصوصية ديال الثقافة المغربية. ملي كتدير مثلا واحد المهرجان وكتجي مثلا واحد الفنان مثلا أمازيغي ولا مثلا ولا كذا، راه هنا كتبان التنوع الثقافي المغرب، في ثقافة صحراوية، ثقافة حسانية، ثقافة يعني كذلك يعني ثقافة أندلسية، وهنا كتبان هذه الخصوصية انطلاقا من هذه المهرجانات، لأن كل ما هو محلي لا يمكن يعني أن يظهر إلى ما هو عالمي إلا بهذه الخاصية. هي مهرجانات، المهرجانات هي خاصية عالمية.
1: اليوم نعرف زخما لا من حيث الكم ولا من حيث النوع، وهذا النوع يعطينا يعني إفادة للرأي العام والمتتبعين والمثقفين وحتى عامة الناس، ناهيك عن الإفادة المادية وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما أو سينما، لأن الثقافة هي المعيار ديال تقدم الشعوب، وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله.
2: Par exemple ou de par exemple de ma voisine, les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands, aussi impressionnants. Bien sûr, on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent. Et quand j'en parle à des gens à l'étranger, Tiaouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أمرت المفوضية الأوروبية ميتا بإعادة إتاحة اللوج المجاني إلى تطبيق المراسلة واتساب لمساعدة الذكاء الاصطناعي المنافسة لتقنيتها الخاصة ميتا إي آي، وذلك في إطار تحقيق متعلق بالمنافسة يستهدف المجموعة الأمريكية. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذا الإجراء سيمكن من تفادي إلحاق ضرر جسيم غير قابل للإصلاح بالمنافسة في هذا السوق الذي يشهد نموا سريعا، مشيرة إلى أنها كانت قد فتحت في دجنبر 2025 تحقيقا لمكافحة الاحتكار بشأن السياسة الجديدة التي اعتمدتها ميتا والقادية بمنع مزودي خدمة الذكاء الاصطناعي باستثناء ميتا إي آي من الولوج إلى واتساب. وفي محاولة لتهدئة مخاوف المفوضية الأوروبية، وافقت ميتا في مارس الماضي على إعادة دمج روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تطبيقها للمراسلة، لكن مقابل فرض ما وصفته برسوم البنية التحتية، غير أن الاتحاد الأوروبي اعتبر هذا الحل غير متوافق مع قواعد المنافسة الأوروبية، وهو ما كانت بروكسل قد أوضحته في أبريل الماضي. وبناء على ذلك قررت المفوضية إلزام ميتا بإعادة العمل بشروط الولوج السابقة لفائدة وكالة الذكاء الاصطناعي إلى حين استكمال التحقيق الجاري، ويتعين على ميتا الامتثال لهذه التدابير في غضون 5 أيام عمل، وإلا فإنها قد تواجه غرامة تصل إلى 10% من رقم معاملتها السنوي.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: غيم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية وتضمن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
5: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان، إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية، تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولية.
4: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليمي الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليمي الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
3: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات، لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. وإذا أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
4: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصيلة أمس بالجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
6: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية التنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمالة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجامعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
7: في أطباء العامين أطباء الاختصاصيين تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو النورو بيدياتري لوريغيل لشيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو، دونك نعملوا بعض التحاليل الطبية كل شيء بالمجان والأدوية هي بالمجان، نعملوا ليكوغرافي بالنسبة للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي إذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
4: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
8: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لو فيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريد كانت للكرة الإفريقية صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم، مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
4: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
8: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عينان السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
4: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي طلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم، وفي تقديمها أسماء الخياري. ضبط شحنة من مخدر الضخة بجنوب إفريقيا بقيمة تناهز 92,000 دولار. معاداة الأجانب في جنوب إفريقيا، مالاوي تستأجر 55 حافلة لترحيل رعاياها. المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين تعرب عن قلقها البالغ إزاء المظاهرات المناهضة للمهاجرين في جنوب إفريقيا. إلى التفاصيل، أعلنت شرطة جنوب إفريقيا عن توقيف شخصين في إقليم ليمبومبو شمال البلاد، وبحوزتهما شحنة من مخدر الضخة القنب الهندي تقدر قيمتها ب 1.5 مليون روند، نحو 92,000 دولار. وأوضحت الشرطة أن العملية تمت يوم الخميس الماضي إثر اعتراض سيارات بالقرب من بلدة هوت سبورت، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات معبأة داخل 31 رزمة. ومن المرتقب أن يمثل الضنينان البنغال من العمر 38 و43 سنة اليوم أمام محكمة هوتسبورت 453 كيلومتر شمال شرق جوهانسبورغ. وكانت الشرطة قد ضبطت قبل أسبوعين في نفس المنطقة شحنة أخرى تضم 130 رزمة من مخدر الضخة، قدرت قيمتها ب 11 مليون روند، أكثر من 678,000 دولار. وأكدت هيئة الادعاء العام توقيف ثلاثة مشبه فيهم على خلفية هذه القضية، تتراوح أعمارهم بين 34 و 35 سنة، كانوا على متن سيارتين على طول إحدى الطرق الإقليمية. أعلنت حكومة مالاوي أنها استأجرت 55 حافلة لإعادة الآلاف من مواطنيها العالقين في بعض مناطق جنوب إفريقيا بعد فرارهم من موجة جديدة من الهجمات المناهضة للأجانب والتي تستهدف المهاجرين في هذا البلد. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجا.
11: الأمين العام للحكومة جاستن سايدي صرح أن هذه الحافلات قادمة من مالاوي، مما يسهل مهمتنا من حيث العملة الأجنبية، إذ سندفع تكاليفها بالكواشة المالاوية. وأشار إلى أن السلطات تعمل جاهدة لضمان عودة كل مواطن مالاوي يرغب في الرجوع إلى وطنه بأمان تام، وشدد على أنه يجب على المالاويين أن يطمئنوا إلى أن أي شخص يرغب في العودة إلى بلاده سيفعل ذلك بدعم من الحكومة. وخلال حفل أقيم في بلانتاير لاستقبال أول مجموعة تضم 170 عائدا من إقليم الكيب الغربي بجنوب أفريقيا، أوضح ذات المسؤول أن الحكومة تتوقع أن يطلب نحو 600 مالاوي ترحيلهم. وأضاف إلى أن هذا العدد ارتفع منذ ذلك الحين لتجاوز 3,000 شخص، مما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة من شركاء التنمية والمنظمات الإنسانية وذوي نوايا الحسنة.
10: أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء المظاهرة المستمرة ضد المهاجرين في وضعية غير نظامية بإقليم كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا وباقي أنحاء البلاد. وقالت ممثلة المفوضية في جنوب إفريقيا كافيتا بيلاني التي قادت وفدا للقاء رئيس وزراء إقليم كوازولو ناتال: إننا قلقون للغاية بشأن الوضع الحالي، ونعلم أن هناك جهودا عديدة تبذلها السلطات الإقليمية. سلمى عدنان والتفاصيل.
8: أكدت ممثلة المفوضية في جنوب إفريقيا أن الوكالة الأممية ترغب في تحديد ومعرفة المجالات التي يمكنها المساهمة فيها، أخذين بعين الاعتبار وجود مذكرة تفاهم موقعة سنة 2019 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وحكومة إقليم كوازولو ناتال. من جانبه، التقى رئيس وزراء إقليم كوازولو ناتال بممثلين عن عدة دول لمناقشة الوضع الراهن في الإقليم، مؤكدا يبان أن الدولة ملتزمة بإنفاذ قوانين الهجرة بموجب الدستور مع الحرص التام على احترام حقوق الإنسان. وأضاف إننا نرفض معاداة الأجانب كما نرفض الفوضى وننبذ الكراهية والاضطرابات، مشيرا إلى أن ما ننشده هو التوازن، هو مجتمع يتوافق فيه التماسك مع المسؤولية وتتواكب فيه الحقوق مع الواجبات. وتطالب عدة منظمات من بينها منظمة مارش أند مارش الرعاية الأجانب الذين لا يحملون وثائق ثبوتية بمغادرة البلاد قبل حلول 30 يونيو الجاري. ويتجمع آلاف اللاجئين معظمهم من مواطني مالاوي حاليا أمام مكاتب وزارة الداخلية في ديربان بأحد مراكز الإيواء خوفا على أمنهم وسلامتهم.
10: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 و2000 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد المستهل. إذن من فاس، في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية وتضمن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
5: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان، إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859
12: 50 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
4: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأذى في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
3: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
4: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصيلة أمس بالجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
6: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمالة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
7: في أطباء العامين أطباء الاختصاصيين تقريبا جميع تخصصات تخصص الغاسترو

0: إلا مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
1: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريد للكرة الإفريقية صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
0: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج ب5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
1: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر 3 نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصر قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
0: الختام بأخبار الشرق الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي اطلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي و

0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي المونديالي، يرافقكم في تقديمه إلياس أبو رجاء. البداية مع أسود الأطلس الذين سانفوا تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام، وعرفت الحصة التدريبية إعفاء لاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد سيلساو من أجل تسريع عملية الاستشفاء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. وتوزع برنامج الحصة التدريبية بمشاركة اللاعبين الذين لم يحظوا بدقائق لعب كثيرة في تمارين قادها الطاقم التقني بين الاستحواذ على الكرة وتطبيق بعض الخطط التكتيكية، فضلا عن تمارين بدنية موجهة للحفاظ على إيقاع المنافسة. وتتجه الأنظار إلى بوسطن الجمعة المقبل حينما سيواجه المغرب نظيره الاسكتلندي بحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، وهي مواجهة لها أهميتها الكبيرة في حسم سباق تأهل إلى الدور المقبل. دائما مع أخبار الحدث الكروي الأبرز، حيث أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وفي بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبرت هذه الهيئات عن رفضها لهذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية هو أمر مخيب للآمال بشكل عميق، ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات لاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم. وأكدت هذه الاتحادات الكروية بالتالي عن رفضها لتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مؤكدة مجددا قناعتها بأن تطوير كرة القدم يجب أن يستمر في خلق الفرص وإلهام الأجيال الجديدة وتعزيز البعد العالمي الحقيقي للعبة، مع التركيز بشكل خاص على حقيقة أن كل فريق قد تأهل عن جدارة وأن لكل مباراة قيمتها. وإلى آخر نتائج مباريات المونديال، حيث حقق المنتخب الألماني أكبر نتيجة في هذه النسخة لحد الآن بعد فوزه الكاسح على نظيره من كوراساو بنتيجة 7-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن بولاية تكساس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة. المنتخب الألماني قدم عرضا هجوميا قويا أكد من خلاله نواياه في الصراع على اللقب ليحصد أول 3 نقاط ويتصدر المجموعة الخامسة مع انطلاقة البطولة. ورغم الفوارق الكبيرة في الإمكانات بين المنتخبين، نجح منتخب كوراساو في كتابة صفحة تاريخية عندما سجل ليفانو كومينيسيا هدف التعادل في الدقيقة 21 ليمنح بلاده أول هدف في تاريخ مشاركتها بكأس العالم خلال ظهورها الأول على الإطلاق في البطولة. وفي نفس المجموعة خطف منتخب كوت ديفوار فوزا في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة أمام نظيره الإكوادوري بهدف دون رد خلال المواجهات التي جمعتهما على أرضية ملعب للكونفيلد في فيلادلفيا في ختام الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة. وجاء هدف كوت ديفوار والمباراة الوحيد عن طريق البديل حماد ديالو في دقيقة 90، هذا وأهدر لاعب المنتخبين فرصا بالجملة على مدار شوطي اللقاء حتى نجح ديالو في حسم اللقاء لمصلحة الفيلة، ومنح هذا الفوز كوت ديفوار أول 3 نقاط في المجموعة ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب الألماني المتصدر بفارق الأهداف. وفي المقابل احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث في المجموعة بلا رصيد من النقاط. وبرسم منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة تعادل منتخب هولندا واليابان بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس. وعقب هذه النتيجة تقاسم المنتخبان المركز الثاني والثالث من المجموعة السادسة برصيد 1 لكل منهما، هذا وتعود صدارة هذه المجموعة إلى المنتخب السويدي الذي استهل مشاركته في كأس العالم 2026 بفوز كبير أمام نظيره التونسي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب بي بي في أي بمدينة مونتيري المكسيكية. ودخل المنتخب التونسي اللقاء بتحفظ دفاعي واضح مع تراجع مبكر إلى مناطقه الخلفية في محاولة للحد من خطورة الهجوم السويدي، إلا أن الضغط العالي للمنتخب الإسكندنافي أربك الدفاع منذ البداية مستغلا الأخطاء الدفاعية المجانية والمساحات الفارغة التي ظهرت في صفوف نصور قرطاج ليحقق انتصارا عريضا وضعه في صدارة المجموعة. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، شكرا على المتابعة.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 و2000 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000 أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
3: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بواجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية، تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
0: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
4: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
0: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصيلة أمس بالجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
5: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمالة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال السكينة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد
6: في أطباء العامين أطباء الاختصاصيين تقريبا جميع تخصصات تخصص الغاسترو أندوكرينو النورو بيدياتري لوريغيل لشيرجيان دانتيست معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو دونك نعملو بعض التحاليل الطبية كل شيء بالمجان والأدوية هي بالمجان نعملو ليكوغرافي بالنسبة للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم ليكوغرافي إذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي وعندنا تخطيط القلب.
0: نفتح نافذة كأس العالم 2026 شهدت صحافتها العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
7: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريد للكرة الإفريقية صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
0: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متبينة أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج 5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
7: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عينان السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي دائما كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر ب3 نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
0: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي اطلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
8: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التحريض كيتعتبر ضمن أسوأ السلوكيات اللي ممكن يقوم بها الفرد لأنه كيدفع فرد آخر للقيام بعمل فيه إساءة للمستهدف من هذا التحريض، لذلك كيتعتبر من وجهة نظر القانون داخل في المساهمة الجنائية، وغالبا ما يستعمل هذا المصطلح في سياق الدعوة لارتكاب أفعال مخالفة للقانون كيقوم بها المحرض بحال الجريمة سواء بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة وغيرها. على سبيل المثال القانون الجنائي المغربي كيجرم التحريض على التمييز أو الكراهية، فالتحريض سلوك غير أخلاقي مرفوض في المجتمع حيث كيقوم على أفعال سيئة أو سلبية وضارة سواء كانت ضد فرد أو مجموعة أفراد أو ضد المجتمع بكامله. هذا السلوك ما منحصرش غير في الكلام المباشر أو الإشارات، بل يمكن يكون عبر نشر الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى بالإيحاء والتلميح. وفي مجتمعنا التحريض مرفوض بحال كل المجتمعات لأنه كيشكل خطر كبير على الاستقرار والتعايش بالأفراد، وفي الأصل ديالو كيعتمد على تأثير البعض على أفكار ومشاعر الآخرين باش يتخذوا مواقف مخالفة ومضادة لما هو متفق عليه أو يقوموا بأفعال ما يقدرش المحرض يقوم بها لوحده، لكن كيعرف كيفاش يستغل عواطف الناس ويأثر عليها بحال الغضب من أمر معين أو الخوف والحقد أو التعصب باش يوجههم نحو سلوك معين فيه خطر. لذلك التحريض سلوك خطير حيث كيسيطر على تفكير وقرارات بعض الأفراد. من الناحية الأخلاقية التحريض كيتناقض مع قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية والحرية، والفرد اللي كيحرض الآخرين على العنف أو الكراهية كيكون كيساهم في خلق النزاعات والمشاكل بدل من النقاش والبحث على الحلول السلمية. فالأخلاق كتفرض على الفرد أنه يشجع على الحوار والتفاهم، أما التحريض فهو كيزرع الفرقة والعداوة بالأفراد لأنه سلوك مرضي غير مقبول بسبب التهديد اللي كيشكله على العلاقات الإنسانية. ومن الأمثلة اللي كنلقاوها في الحياة اليومية ديالنا وكتكون شائعة هي التحريض بين التلاميذ أو بين الشباب، بحيث يمكن يقوم واحد الشاب يحرض آخر باش يصطدموا مع شاب آخر منافس لهم مثلا، أو باش يقوموا بسلوك مخالف للقانون داخل المؤسسة اللي كيدرسوا فيها إما ضد مسؤول إداري أو ضد أستاذ. في هذه الحالة المحرض كيكون سبب غير مباشر في المشكل لكن كيبقى مسؤول أخلاقي على النتائج اللي كتجي من وراء التحريض دياله. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي صبحت منصات واسعة لانتشار التحريض، كاينين أفراد كينشروا محتويات فيها كراهية أو الدعوة للعنف، وكيحاولوا يقنعوا آخرين يتبنوا أفكارهم. والخطر هنا كيكون في أن هذه الرسائل تقدر توصل لعدد كبير من الأفراد وفي مدة قصيرة، لذلك خاص مستعملي هذه الوسائل يكونوا واعيين وما يصدقوش أي معلومة أو خطاب كيهدف لإثارة الفتنة أو العداوة، رغم أن المسألة كيكون صعيب ضبطها في بعض الأحيان. فالتحريض يقدر يكون أيضا على شكل إشاعات، فملي كينشر فرد أخبار كاذبة على فرد آخر أو جماعة وكيشجع الآخرين على تصديقها وأخذ موقف والتصرف بناء عليها، فالإشاعة كتسبب في تشويه ديال السمعة وفقدان الثقة وأحيانا كتخلق نزاعات خطيرة. لذلك التحقق من المعلومات والتروي في الأحكام كيبقاو من أهم القيم اللي خاص الأفراد يتمسكوا بها. وفي المجال الأسري التحريض كيخلق مشاكل كبيرة بين الأفراد ديالها، مثلا ملي كيحاول فرد يفسد العلاقة بين هاد الأفراد كيحرض أخ على الإخوة دياله أو زوج على زوجته عن طريق الكلام السلبي، فالنتيجة غالبا كتكون كارثية وفيها صراعات وتفكك الأسرة اللي كيهدم أسس هاد التحريض. بينما الأسرة محتاجة تكون مبنية على الثقة والمحبة والحوار والتفاهم والوضوح. في المجتمع بشكل عام التحريض على الكراهية والإقصاء كيشكل تهديد للتعايش السلمي اللي فيه، بينما المجتمع كيحتاج لقيم التسامح بين كل مكوناته لأنه عنصر أساسي لاستقراره، وأي خطاب فيه تحريض على رفض الآخر أو الاعتداء عليه كيمس هذه القيم الإيجابية وكيخلق أجواء من التوتر والانقسام. من الجانب القانوني الكثير من الحالات ديال التحريض كيعاقب عليها القانون، خصوصا إذا كان مرتبط باستعمال العنف أو الجرائم أو رفض الانضباط والانصياع للقوانين، والعقوبات اللي وضعها المشرع كتسعى لحماية الأفراد من الآثار السلبية اللي يمكن تنتج على هذا السلوك الهدام. وباش يتحارب التحريض خاص التركيز على التربية والتوعية وغرس قيم الاحترام والحوار عند الشباب حتى يتعلموا كيفاش يميزوا ما بين الرأي الشخصي والتحريض وكيفاش يتعاملوا مع المعلومات اللي كتوصلهم بطريقة عقلانية ومسؤولة بعيد على التهور. وحتى التربية على المواطنة كتساهم في مواجهة التحريض، ومن اللي كيدرك الفرد أهمية احترام القانون وكرامة الآخرين كيولي أقل قابلية لتبني أفكار محرضة على أفعال تقدر تضره هو قبل الآخرين. لذلك خاص كل فرد يتحمل مسؤوليته في مواجهة أي تحريض، سواء من بعدم المشاركة فيه أو بعدم الانسياق وراء أهدافه الهدامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
10: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد المستهل. إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000 أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجح.
3: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون تأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولية.
0: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوزة بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوزة في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوزة.
4: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. وإذا أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
0: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصل أمس بالجامعة الترابية سبت زينات، واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
5: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمالة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجامعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
6: في أطباء العامين أطباء الاختصاصيين تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو النورو بيدياتري لويريل لشيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو، دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كل شيء بالمجان والادويه حتى هي بالمجان، نعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
0: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت صحافتها العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
7: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لو فيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريد كانت للكرة الإفريقية، صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
0: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متبينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
7: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عينان السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على اثنين. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينة الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
0: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي طلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من نيويورك، نيوجيرسي وواشنطن، مرورا بأورلاندو وأمستردام وبروكسل وغيرها من بلدان العالم التي ينبض فيها قلب مغربي، هناك وتحت الأعلام المغربية اجتمع مشجعون من مختلف الأعمار ليعيشوا لحظة استثنائية عنوانها الشغف والانتماء. مد حقيقي باللونين الأحمر والأخضر اجتاح مختلف الساحات والمقاهي مع دخول أسود الأطلس غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم أمام المنتخب البرازيلي. في العاصمة الفيدرالية واشنطن جمع عرض جماعي للمباراة بباحة ناشونال مول قبالة مبنى الكونغرس الأمريكي حشودا غفيرة من المشجعين المغاربة لعيش تفاصيل واحدة من أكثر مباريات المونديال ترقبا وإثارة.
11: مباراة هائلة من المغرب، كنتمنوا انهم يديروا المزيد من النتائج الجيدة ان شاء الله، وحنا دايرين الثقة في المنتخب المغرب معاش المغرب.
12: والحمد لله التعادل زوين ان شاء الله، المقابلات الاخرى يحققوا الفوز مع هايتي ومع اسكتلندا وديما مغرب.
10: ورغم ان اطوار المباراة دارت على ارضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، الا ان ولاية فلوريدا اهتزت على ايقاع شغف مغربي جارف.
13: أنا جد سعيدة اليوم بحضور هذا الحفل الكروي بجانب الجالية المغربية هنا بأورلاندو، ولو أنهم ليسوا فقط من أورلاندو بل قدموا من ولايات أخرى، في الحقيقة تعلق المغاربة وحبهم لبلدهم المغرب ودعمهم لفريقهم الكروي للمنتخب المغربي هو شيء لا يصدق.
10: وبأمستردام لم تكن ليلة عادية في مسرح ميرفير، فبدلا من الأضواء المسلطة على الركح والعروض الفنية المعتادة، كانت الأنظار مشدودة إلى شاشة عملاقة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في مستهل المونديال.
14: اليوم المباراة كانت صراحة قوية، ومنتخب مغربي بين بأن فريق منتخب قوي وقدر يمشي بعيد في قد العرس الرياضي.
15: الحمد لله جبنا التعادل، ولكن واحد الحاجة أول مرة غادي نقوله، البرازيل عندها زهر ما كانش، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
10: وقبل دقائق قليلة من منتصف الليل كانت آخر الطاولات الشاغرة في مقهى مغربي صغير بحي ليموني في قلب بروكسل تجد روادها على عجل، التف بعضهم بالأعلام الوطنية فيما ارتدى آخرون قمصان أسود الأطلس أو حضروا ببساطة لتقاسم لحظة جماعية استثنائية دعما للمنتخب الوطني المغربي.
16: المغرب قدم واحد المقابله يعني شيقه صراحه الله، الدراري تقاتلوا بحال اللي كنقولوا ولعبوا وقدموا عرض طيب، والمنتخب المغربي اليوم اكد على انه منتخب يعني في المستوى ويستطيع يواجه يعني المنتخبات القويه اللي في العالم.
17: الحمد لله هنا بيان جوي.
18: المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى يضاهي المنتخب البرازيلي، الأداء كان مميزا ويعزز آمال الجماهير فيما هو قادم.
10: ففي بروكسل كما في كل بقعة ينبض فيها قلب مغربي، ما زال الحلم المونديالي متواصلا شاهدا على بداية الحكاية.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري جناوة.
1: ريم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 و2000 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000 أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
5: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان، إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 50 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
4: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأذى في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
3: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
4: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصيلة أمس بالجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
6: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمالة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجامعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
7: في أطباء العامين، أطباء الاختصاصيين، تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو نورو بيدياتري لوريغيل لشيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو، دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كلشي بالمجان والادويه حتى هي بالمجان. غنعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.

0: نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز مارك الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريد للكرة الإفريقية صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم، مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
1: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج 5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
0: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عينان السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر ب3 نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
1: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي اطلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ.

0: فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
1: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
2: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
1: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
2: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
1: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
2: كاين جوج أنواع ديال الناس، كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو وبعد ما أنه يكون يبرا ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة كيولي كيقبل الإصابة ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطاه وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن أنه كيكون عنده مشكل ديال إصابة مزمنة، كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الإصابة، مثلا في البرد إلا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي إيفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
1: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
2: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال المسكنات، قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، انك تلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، يعني كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
2: ضروري الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
2: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزيرسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالهم بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويد الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي، هي لا تكنولوجي اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويد الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
1: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويد الطبي الرياضي؟
2: الترويد الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
1: واش ممكن التربية الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
2: بالنسبه للرياضي المحترف التربية الطبي هو الصديق الاول، شرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج ومروي الطبي بجانب الرياضي راه صديق من استشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
1: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
2: نتمنوا ان الحلقه تكون داس مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
1: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 و2000 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
7: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان، إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 50 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي شدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
6: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوزة بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوزة في إطار خطة تسديد التبليغ الرمي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومية وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
3: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
6: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصيلة أمس بالجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
4: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عملة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائده ديال الساكنه ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وايضا بعض الدواوير المجاوره والتابعه لجامعه العوامه. والمنتظر انه يستفد من هذه القافله بين 1000 و 2200 مستفيد.
8: في اطباء العامين اطباء الاختصاصيين تقريبا جميع التخصصات، تخصص الغاسترو اندوكرينو نورو بيدياتري لوغيل لي شيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كلشي بالمجان والادويه حتى هي بالمجان. غنعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
6: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت صحافتها العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
9: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريد للكرة الإفريقية صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
6: أدى واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متبينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج ب5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
9: منتخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر 3 نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصر قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
6: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي طلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظري والتهيئة الظروفي للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلماني العربي محمد بن علي اليماحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجهة مراكش أسفي، تعبئة مكثفة لمكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. بعمل طنجة أصيلة، قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية لحوالي 1000 مستفيد بجامعة زينات. ومراكش تحتضن مؤتمرا حول علوم الأعصاب واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
11: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
12: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني يندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارية اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي شركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
13: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر للتموضع المسبق للسيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
11: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
10: استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية بعمالة طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوي الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمالة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي. وأهمت هذه المبادرة الإنسانية عددا من التخصصات الطبية الأساسية من الطب العام إلى الطب المتخصص وإجراء فحوصات وتحاليل طبية مجانية إلى جانب تسخير صيدلية متنقلة لتوزيع الأدوية مجانا على المرضى. بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس العصبة المغربية ضد مرض كهربائية الدماغ نجيب كيساني.
14: مؤتمر ديال علوم الأعصاب وخاص كذلك بالأمراض العصبية بصفة عامة، يعني أمراض الجهاز العصبي عند أطباء الأعصاب، أطباء الأمراض النفسانيين، جراحة الأعصاب، أطباء الأشعة عند الأعصاب، أطباء ديال الترويض، أطباء الأطفال ديال الأعصاب، وكذلك في الذكاء الاصطناعي. وهذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاول يعني نسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي، جميع الاختصاصيين. واللي مهم في الأمر هو يعني خص يكون حتى الجانب ديال المريض وديال العائلة ديالو وديال الجمعيات باش كتكون واحد الفائدة أكبر على المريض.
10: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 و2000 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد المستهل. إذن من فاس، في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000 أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجح.
7: الموقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية، تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي شدد المشاركون تأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولية.
6: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليمي الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليمي الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرمي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
3: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
6: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من سكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصل أمس بالجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القرية القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
4: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادقة عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026 نظمت عملة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائده ديال الساكنه ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وايضا بعض الدواوير المجاوره والتابعه لجماعه العوامه والمنتظر انه يستفد من هذه القافله بين 1000 و 2200 مستفيد
8: في اطباء العامين اطباء الاختصاصيين تقريبا جميع تخصصات تخصص الغاسترو اندوكرينو النورو بيدياتري لويريل لي شيرجيان دانتيست معنا لي فارماسيان الكارديو دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كل شيء بالمجان والادويه حتى هي بالمجان نعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي وعندنا تخطيط القلب.
6: نفتح نافذة كأس العالم 2026 شهدت صحافتها العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود والأطلس أمام البرازيل مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
9: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت إل بايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريدية للكرة الإفريقية صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
6: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
9: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام سكوتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على اثنين. وعلى وقع النبض المونديالي دائما كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
6: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي طلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة جرى تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
17: هذا الفضاء يكتسي دلالة رمزية وتاريخية كبيرة باعتبار أنه يجسد الإرث المشترك بين المغرب وإسبانيا، ثمرة قرون من التبادل والتعايش والحوار بين الثقافات.
16: هذا الفضاء يجسد قيم الانفتاح والتنوع الثقافي والتفاهم المتبادل التي طبعت جانبا مهما من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس. إنها حقبة مضيئة في تاريخ البلدين. مشروع فريد يشكل تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. الفضاء الجديد يمتد على مساحة 250 مترا مربعا ويضم مجموعة استثنائية من القطع الأمازيغية جمعتها الراحلة على مدى أكثر من 50 سنة.
17: التعاون الثقافي مع المغرب مكن من تدشين هذا الفضاء. الأمر يتعلق بفضاء ثقافي فريد من نوعه في أوروبا مخصص لإبراز الجذور والتاريخ والثقافتين الأندلسية والأمازيغية، ويكرم الروافد التاريخية للأندلس والتي تشكل الثقافة الأمازيغية جزءا لا يتجزأ منها.
16: هذا الفضاء يعد الأول من نوعه في أوروبا، وبدعم من حكومة إقليم الأندلس يعرض حليا طقوسية وزرابع عريقة وأسلحة احتفالية إلى جانب قطع خزفية ومنسوجات وسلاسل تقليدية.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
15: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: غيم راديو.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: غيم راديو.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
18: جامعة الأخوين بإفران نظمت الحفل السنوي لتوزيع الشهادات على خريجي دفعتها 27 بحضور شخصيات من عالم ريادة الأعمال. هذا الحفل شكل مناسبة لإبراز مكتسبات الجامعة ونجاحاتها باعتبارها مؤسسة تعتمد نموذجا بيداغوجيا متميزا، لا سيما من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من المسالك التكوينية سواء في مجالات العلوم الإنسانية أو الهندسة. عدد الخريجين الذين تسلموا شهاداتهم هذه السنة بلغ 822 خريجاً وخريجة، من بينهم 59% من النساء، وهو ما يعكس التزام الجامعة المتواصل بتكريس مبدأي الإنصاف والتنوع.
19: 75% ديال الطلبة الأخوين تتوصل بطلب ديال التشغيل قبل نهاية الدراسة ديالها ديال 4 سنين أو 5 سنين ديالها هنايا، وهذا هو بالنسبة لنا اللي أساسي، معناه على أنه البرنامج الأكاديمي والتعليمي ديال الأخوين يساير بصفة مستمرة التطلبات ديال سوق الشغل، وهذا هو اللي أساس، وهذا هو اللي بالنسبة لنا بالنسبة للتعليم تبين على أنه التعليم ماشي في الطريق اللي هو السوي واللي هو أساسي.
20: هذه السنة هذه كيتخرجوا 822 طالب، وبهذا 822 كيوصل العدد الإجمالي ديال الخريجين للجامعة ل 9000 خريج، وهذا اللي كيجعلنا نشوفوا شنو هو هذا النتائج هذه ديال 9000 بالنسبة لهاد الخريجين الجداد اللي جاوا. وعندنا واحد الجمعية ديال الخريجين اللي كدير واحد العمل جبار في هاد الاتجاه هذا، يعني كيفاش أنه ينجحوا الخريجين أكثر، وكيفاش أنهم كيجمعوا الفلوس باش نعاونوا يعني الشباب والشابات اللي ما كيقدروش أنهم يجيوا لجامعة الأخوين، أنهم يجيوا لجامعة الأخوين بالمنح والدعم، مونتورين كيعطيوهم هادو الخريجين كيعاونوهم فاش يجيوا. فهاد التخرج هذا يعني التميز ديالو الكبير هو تميز ديال الذكاء الاصطناعي الشغل والخريجين، يعني المستوى ديال الخريجين والمسؤوليات اللي كيوصلوا لها.
18: جامعة الأخوين تواصل تعزيز قابلية تشغيل خريجيها من خلال تطوير التكوين بالتناوب الذي استفاد منه هذه السنة 154 طالبا بزيادة بلغت 233% مقارنة بالسنة الماضية، كما تقدم 414 مقاولة عروض عمل عبر منصة الجامعة.
21: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
21: المصداقية والخبر اليقين
22: ريم راديو.
11: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. هذا المؤتمر المنظم تحت شعار علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية رؤى متقاطعة بين طب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي، شكل فرصة للتطرق لمجموعة من القضايا المحورية من بينها علوم الأعصاب الأساسية والسريرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتداخلات بين طب الأعصاب والطب النفسي.
14: هذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي.
11: هذا الحدث شكل أيضا مناسبة لإحداث جمعية تجمع أطباء الأعصاب والباحثين في علوم الأعصاب والأطباء النفسيين والمحللين النفسيين بهدف الإسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبية والنفسية وتحسين سبل التكفل العلاجي بها.
15: غيم راديو،
21: الخبر من المصدر.
16: داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة جرى تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
17: هذا الفضاء يكتسي دلالة رمزية وتاريخية كبيرة باعتبار أنه يجسد الإرث المشترك بين المغرب وإسبانيا، ثمرة قرون من التبادل والتعايش والحوار بين الثقافات.
16: هذا الفضاء يجسد قيم الانفتاح والتنوع الثقافي والتفاهم المتبادل التي طبعت جانبا مهما من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس. إنها حقبة مضيئة في تاريخ البلدين. مشروع فريد يشكل تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. الفضاء الجديد يمتد على مساحة 250 مترا مربعا ويضم مجموعة استثنائية من القطع الأمازيغية جمعتها الراحلة على مدى أكثر من 50 سنة.
17: التعاون الثقافي مع المغرب مكن من تدشين هذا الفضاء. الأمر يتعلق بفضاء ثقافي فريد من نوعه في أوروبا مخصص لإبراز الجذور والتاريخ والثقافتين الأندلسية والأمازيغية، ويكرم الروافد التاريخية للأندلس والتي تشكل الثقافة الأمازيغية جزءا لا يتجزأ منها.
16: هذا الفضاء يعد الأول من نوعه في أوروبا، وبدعم من حكومة إقليم الأندلس يعرض حليا طقوسية وزرابع عريقة وأسلحة احتفالية إلى جانب قطع خزفية ومنسوجات وسلاسل تقليدية.
21: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو،
21: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد المستهل. إذن من فاس، في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
7: الموقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بواجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة الجديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي شدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
1: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأذى في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليمي الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليمي الحوز في إطار خطة تسديد تبليغ الرمي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.

0: سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
1: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصيلة أمس بالجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
2: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عملة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
3: في أطباء العامين، أطباء الاختصاصيين، تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو النورو بيدياتري لوريغيل لشيرجيان دانتيست، معنا لفارماسيان الكارديو النيفرو. دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه، كل شيء بالمجان، والادويه هي بالمجان. نعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل، تتبع الحمل ديالهم. ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
1: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
4: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي، لتعزز مارك الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريد للكرة الإفريقية. صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل

0: مكان.
1: أدى واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
0: انسخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عينان السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على اثنين. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصر قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
1: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي طلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي المونديالي، يرافقكم في تقديمه إلياس أبو رجاء. البداية مع أسود الأطلس الذين سانفوا تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام، وعرفت الحصة التدريبية إعفاء لاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد سيليساو من أجل تسريع عملية الاستشفاء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. وتوزع برنامج الحصة التدريبية بمشاركة اللاعبين الذين لم يحظوا بدقائق لعب كثيرة في تمارين قادها الطاقم التقني بين الاستحواذ على الكرة وتطبيق بعض الخطط التكتيكية، فضلا عن تمارين بدنية موجهة للحفاظ على إيقاع المنافسة. وتتجه الأنظار إلى بوسطن الجمعة المقبل حينما سيواجه المغرب نظيره الإسكتلندي بحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، وهي مواجهة لها أهميتها الكبيرة في حسم سباق التأهل إلى الدور المقبل. دائما مع أخبار الحدث الكروي الأبرز، حيث أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وفي بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبرت هذه الهيئات عن رفضها لهذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية هو أمر مخيب للآمال بشكل عميق، ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات لاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم. وأكدت هذه الاتحادات الكروية بالتالي عن رفضها لتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مؤكدة مجددا قناعتها بأن تطوير كرة القدم يجب أن يستمر في خلق الفرص وإلهام الأجيال الجديدة وتعزيز البعد العالمي الحقيقي للعبة، مع التركيز بشكل خاص على حقيقة أن كل فريق قد تأهل عن جدارة وأن لكل مباراة قيمتها. وإلى آخر نتائج مباريات المونديال، حيث حقق المنتخب الألماني أكبر نتيجة في هذه النسخة لحد الآن بعد فوزه الكاسح على نظيره من كوراساو بنتيجة 7-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن بولاية تكساس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة. المنتخب الألماني قدم عرضا هجوميا قويا أكد من خلاله نواياه في الصراع على اللقب ليحصد أول 3 نقاط ويتصدر المجموعة الخامسة مع انطلاقة البطولة. ورغم الفوارق الكبيرة في الإمكانات بين المنتخبين، نجح منتخب كوراساو في كتابة صفحة تاريخية عندما سجل ليفانو كومينيسيا هدف التعادل في الدقيقة 21 ليمنح بلاده أول هدف في تاريخ مشاركتها بكأس العالم خلال ظهورها الأول على الإطلاق في البطولة. وفي نفس المجموعة خطف منتخب كوت ديفوار فوزا في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة أمام نظيره الإكوادوري بهدف دون رد خلال المواجهات التي جمعتهما على أرضية ملعب للكونفيلد في فيلادلفيا في ختام الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة. وجاء هدف كوت ديفوار والمباراة الوحيد عن طريق البديل حماد ديالو في دقيقة 90، هذا وأهدر لاعب المنتخبين فرصا بالجملة على مدار شوطي اللقاء حتى نجح ديالو في حسم لقاء لمصلحة الفيلة. ومنح هذا الفوز كوت ديفوار أول 3 نقاط في المجموعة ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب الألماني المتصدر بفارق الأهداف. وفي المقابل احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث في المجموعة بلا رصيد من النقاط. وبرسم منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة، تعادل منتخب هولندا واليابان بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دلاس. وعقب هذه النتيجة تقاسم المنتخبان المركز الثاني والثالث من المجموعة السادسة برصيد 1 لكل منهما، هذا وتعود صدارة هذه المجموعة إلى المنتخب السويدي الذي استهل مشاركته في كأس العالم 2026 بفوز كبير أمام نظيره التونسي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب بي بي في اي بمدينة مونتيري المكسيكية. ودخل المنتخب التونسي اللقاء بتحفظ دفاعي واضح مع تراجع مبكر إلى مناطقه الخلفية في محاولة للحد من خطورة الهجوم السويدي، إلا أن الضغط العالي للمنتخب الإسكندنافي أربك الدفاع منذ البداية مستغلا الأخطاء الدفاعية المجانية والمساحات الفارغة التي ظهرت في صفوف نصور قرطاج ليحقق انتصارا عريضا وضعه في صدارة المجموعة. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، شكرا على المتابعة.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 و2000 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
3: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي شدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولية.
1: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومية، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
4: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات، لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
1: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من سكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصل أمس بالجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
5: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026 نظمت عملة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائده ديال الساكنه ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وايضا بعض الدواوير المجاوره والتابعه لجامعه العوامه. والمنتظر انه يستفد من هذه القافله بين 1000 و 2200 مستفيد.
6: في اطباء العامين اطباء الاختصاصيين تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو اندوكرينو النيورو بيدياتري لويغيل لي شيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو، دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كل شيء بالمجان والادويه حتى هي بالمجان. غنعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
1: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت صحافتها العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
0: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولاً إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكاً للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائياً ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت إل بايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب إل موندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لو فيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريكات للكرة الإفريقية. صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
1: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج 5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
0: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عينن السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام سكوتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي، دائما كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر 3 نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصر قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
1: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي اطلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
7: ريم راديو. ريم راديو.
8: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
9: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة، الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
8: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم، واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. وأكد المصدر ذاته أنه بالنسبة لأمم مثل الكونغو وهايتي فإن العودة إلى أكبر حدث كروي بعد غياب طويل تحمل دلالة خاصة للملايين من المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات بل لعقود. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية هو أمر مخيب للآمال بشكل عميق، ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات اللاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم.
2: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
12: لا تنسى.
7: مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال. وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي. على ريم راديو خلال
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
4: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة، الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
8: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
7: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية وتضمن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
3: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان، إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية، تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي شدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولية.
1: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
4: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
1: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من سكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصيلة أمس بالجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
5: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026 نظمت عملة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
6: في أطباء العامين أطباء الاختصاصيين تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو النورو بيدياتري لويريل لشيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كل شيء بالمجان والادويه حتى هي بالمجان. غنعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
1: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود والأطلس أمام البرازيل مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
0: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريدية للكرة الإفريقية صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
1: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج 5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
0: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام سكوتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
1: الختام بأخبارية الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي اطلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظري وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله. غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: أهلا بكم في هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم، وفي تقديمها أسماء الخياري. ضبط شحنة من مخدر الضخة بجنوب إفريقيا بقيمة تناهز 92,000 دولار. معاداة الأجانب في جنوب إفريقيا، مالاوي تستأجر 55 حافلة لترحيل رعاياها. المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين تعرب عن قلقها البالغ إزاء المظاهرات المناهضة للمهاجرين في جنوب إفريقيا. إلى التفاصيل، أعلنت شرطة جنوب إفريقيا عن توقيف شخصين في إقليم ليمبومبو شمال البلاد، وبحوزتهما شحنة من مخدر الضخة القنب الهندي تقدر قيمتها ب 1.5 مليون راند، نحو 92,000 دولار. وأوضحت الشرطة أن العملية تمت يوم الخميس الماضي إثر اعتراض سيارات بالقرب من بلدة هوت سبورت، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات معبأة داخل 31 رزمة. ومن المرتقب أن يمثل الضنينان البنغال من العمر 38 و43 سنة اليوم أمام محكمة هوتسبورت 453 كيلومتر شمال شرق جوهانسبورغ. وكانت الشرطة قد ضبطت قبل أسبوعين في نفس المنطقة شحنة أخرى تضم 130 رزمة من مخدر الضخة، قدرت قيمتها ب 11 مليون روند، أكثر من 678,000 دولار. وأكدت هيئة الادعاء العام توقيف ثلاثة مشبه فيهم على خلفية هذه القضية، تتراوح أعمارهم بين 34 و 35 سنة، كانوا على متن سيارتين على طول إحدى الطرق الإقليمية. أعلنت حكومة مالاوي أنها استأجرت 55 حافلة لإعادة الآلاف من مواطنيها العالقين في بعض مناطق جنوب إفريقيا بعد فرارهم من موجة جديدة من الهجمات المناهضة للأجانب والتي تستهدف المهاجرين في هذا البلد. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجا.
3: الأمين العام للحكومة جاستن سايدي صرح أن هذه الحافلات قادمة من مالاوي، مما يسهل مهمتنا من حيث العملة الأجنبية، إذ سندفع تكاليفها بالكواشا المالاوية. وأشار إلى أن السلطات تعمل جاهدة لضمان عودة كل مواطن مالاوي يرغب في الرجوع إلى وطنه بأمان تام، وشدد على أنه يجب على المالاويين أن يطمئنوا إلى أن أي شخص يرغب في العودة إلى بلاده سيفعل ذلك بدعم من الحكومة. وخلال حفل أقيم في بلانتاير لاستقبال أول مجموعة تضم 170 عائدا من إقليم الكيب الغربي بجنوب أفريقيا، أوضح ذات المسؤول أن الحكومة تتوقع أن يطلب نحو 600 مالاوي ترحيلهم. وأضاف إلى أن هذا العدد ارتفع منذ ذلك الحين لتجاوز 3,000 شخص، مما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة من شركاء التنمية والمنظمات الإنسانية وذوي نوايا الحسنة.
12: أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء المظاهرة المستمرة ضد المهاجرين في وضعية غير نظامية بإقليم كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا وباقي أنحاء البلاد. وقالت ممثلة المفوضية في جنوب إفريقيا كافيتا بيلاني التي قادت وفدا للقاء رئيس وزراء إقليم كوازولو ناتال، إننا قلقون للغاية بشأن الوضع الحالي، ونعلم أن هناك جهودا عديدة تبذلها السلطات الإقليمية. سلمى عدنان والتفاصيل.
0: أكدت ممثلة المفوضية في جنوب إفريقيا أن الوكالة الأممية ترغب في تحديد ومعرفة المجالات التي يمكنها المساهمة فيها، آخذين بعين الاعتبار وجود مذكرة تفاهم موقعة سنة 2019 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وحكومة إقليم كوازولو ناتال. من جانبه، التقى رئيس وزراء إقليم كوازولو ناتال بممثلين عن عدة دول لمناقشة الوضع الراهن في الإقليم، مؤكد مؤكدا أن الدولة ملتزمة بإنفاذ قوانين الهجرة بموجب الدستور مع الحرص التام على احترام حقوق الإنسان، وأضاف إننا نرفض معاداة الأجانب كما نرفض الفوضى وننبذ الكراهية والاضطرابات، مشيرا إلى أن ما ننشده هو التوازن، هو مجتمع يتوافق فيه التماسك مع المسؤولية وتتواكب فيه الحقوق مع الواجبات. وتطالب عدة منظمات من بينها منظمة مارش أند مارش الرعاية الأجانب الذين لا يحملون وثائق ثبوتية بمغادرة البلاد قبل حلول 30 يونيو الجاري. ويتجمع آلاف اللاجئين معظمهم من مواطني مالاوي حاليا أمام مكاتب وزارة الداخلية في ديربان بأحد مراكز الإيواء خوفا على أمنهم وسلامتهم.
12: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم.
13: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 و2000 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية وتضمن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
14: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان، إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859
3: 50 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
1: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرمي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
9: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة ولأجل أن يشرح

0: أعتقد هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تجسيد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي، ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
1: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصيلة أمس بجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
2: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عملة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائده ديال الساكنه ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وايضا بعض الدواوير المجاوره والتابعه لجامعه العوامه. والمنتظر انه يستفد من هذه القافله بين 1000 و 2200 مستفيد.
3: في اطباء العامين اطباء الاختصاصيين تقريبا جميع التخصصات، تخصص الغاسترو اندوكرينو نورو بيدياتري لوغيل لي شيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كلشي بالمجان والادويه حتى هي بالمجان. غنعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
1: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت صحافتها العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
4: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريد للكرة الإفريقية صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
1: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من

0: المباريات أسفرت عن نتائج متبينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
1: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على اثنين. وعلى وقع النبض المونديالي، دائما كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصر قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
0: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي طلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق، معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
1: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
2: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
1: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
2: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
1: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
2: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة دياله، وبعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة كيولي كيكبل الإصابة دياله وكيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة دياله وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن أنه كيكون عنده مشكل ديال إصابة مزمنة، كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الإصابة، مثلا في البرد، إلا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي إيفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
1: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
2: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات، قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، غير كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
2: الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
2: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالهم بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويد الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي،
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026، إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26,000 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي. ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد المستهل إذن من فاس. في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26,000 أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
4: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت مدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
3: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوزة بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوزة في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
5: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة خطة التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
3: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصيلة أمس بالجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
6: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عملة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائده ديال الساكنه ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وايضا بعض الدواوير المجاوره والتابعه لجامعه العوامه. والمنتظر انه يستفد من هذه القافله بين 1000 و 2200 مستفيد.
7: في اطباء العامين اطباء الاختصاصيين تقريبا جميع التخصصات، تخصص الغاسترو اندوكرينو نورو بيدياتري لوغيل لي شيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كلشي بالمجان والادويه حتى هي بالمجان. غنعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
3: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت صحافتها العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
8: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريكية الاتحاد للكرة الإفريقية صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم، مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
3: أدى واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
8: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على اثنين. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
3: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي طلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
9: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التحريض كيتعتبر ضمن أسوأ السلوكيات اللي ممكن يقوم بها الفرد، لأنه كيدفع فرد آخر للقيام بعمل فيه إساءة للمستهدف من هذا التحريض. لذلك كيتعتبر من وجهة نظر القانون داخل في المساهمة الجنائية، وغالبا ما يستعمل هذا المصطلح في سياق الدعوة لارتكاب أفعال مخالفة للقانون كيقوم بها المحرض بحال الجريمة، سواء بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة وغيرها. على سبيل المثال، القانون الجنائي المغربي كيجرم التحريض على التمييز أو الكراهية، فتحريض سلوك غير أخلاقي مرفوض في المجتمع، حيث كيقوم على أفعال سيئة وسلبية وضارة، سواء كانت ضد فرد أو مجموعة أفراد أو ضد المجتمع بكامله. هذا السلوك ما منحصرش غير في الكلام المباشر أو الإشارات، بل يمكن يكون عبر نشر الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى بالإيحاء والتلميح. وفي مجتمعنا تحريض مرفوض بحال كل المجتمعات، لأنه كيشكل خطر كبير على الاستقرار والتعايش بين الأفراد، وفي الأصل ديالو كيعتمد على تأثير البعض على أفكار ومشاعر الآخرين باش يتخذوا مواقف مخالفة ومضادة لما هو متفق عليه، أو يقوموا بأفعال ما يقدرش المحرض يقوم بها لوحده، لكن كيعرف كيفاش يستغل عواطف الناس ويأثر عليها، بحال الغضب من أمر معين أو الخوف والحقد أو التعصب باش يوجههم نحو سلوك معين فيه خطر. لذلك التحريض سلوك خطير، حيث كيسيطر على تفكير وقرارات بعض الأفراد. من ناحية الأخلاقية، التحريض كيتناقض مع قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية والحرية، والفرد اللي كيحرض الآخرين على العنف أو الكراهية كيكون كيساهم في خلق النزاعات والمشاكل بدل من النقاش والبحث على الحلول السلمية. فالأخلاق كتفرض على الفرد أنه يشجع على الحوار والتفاهم، أما التحريض فهو كيزرع الفرقة والعداوة بالأفراد، لأنه سلوك مرضي غير مقبول بسبب التهديد اللي كيشكلوا على العلاقات الإنسانية. ومن الأمثلة اللي كنلقاوها في الحياة اليومية ديالنا وكتكون شائعة هي التحريض بين التلاميذ أو بين الشباب، بحيث يمكن يقوم واحد الشاب بيحرض آخر باش يصطدموا مع شاب آخر منافس لهم مثلا، أو باش يقوموا بسلوك مخالف للقانون داخل المؤسسة اللي كيدرسوا فيها، إما ضد مسؤول إداري أو ضد أستاذ. في هذه الحالة المحرض كيكون سبب غير مباشر في المشكل، لكن كيبقى مسؤول أخلاقي على النتائج اللي كتجي من وراء التحريض ديالو. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصات واسعة لانتشار التحريض، كاينين أفراد كينشروا محتويات فيها كراهية أو الدعوة للعنف، وكيحاولوا يقنعوا آخرين يتبنوا أفكارهم، والخطر هنا كيكون في أن هذه الرسائل تقدر توصل لعدد كبير من الأفراد وفي مدة قصيرة. لذلك خاص مستعملي هذه الوسائل يكونوا واعيين وما يصدقوش أي معلومة أو خطاب كيهدف لإثارة الفتنة أو العداوة، رغم أن المسألة كيكون صعيب ضبطها في بعض الأحيان. فالتحريض يقدر يكون أيضا على شكل إشاعات، فمن اللي كينشر فرد أخبار كاذبة على فرد آخر أو جماعة وكيشجع الآخرين على تصديقها وأخذ موقف والتصرف بناء عليها، فالإشاعة كتسبب في التشويه ديال السمعة وفقدان الثقة، وأحيانا كتخلق نزاعات خطيرة. لذلك التحقق من المعلومات والتروي في الأحكام كيبقاو من أهم القيم اللي خاص الأفراد يتمسكوا بها. وفي المجال الأسري التحريض كيخلق مشاكل كبيرة بالأفراد ديالها، مثلا ملي كيحاول فرد يفسد العلاقة بين هاد الأفراد، كيحرض أخ على الإخوة ديالو أو زوج على زوجته عن طريق الكلام السلبي، فالنتيجة غالبا كتكون كارثية وفيها صراعات وتفكك الأسرة اللي كيهدم أسسها التحريض. بينما الأسرة محتاجة تكون مبنية على الثقة والمحبة والحوار والتفاهم والوضوح. في المجتمع بشكل عام التحريض على الكراهية والإقصاء كيشكل تهديد للتعايش السلمي اللي فيه، بينما المجتمع كيحتاج لقيم التسامح بين كل مكوناته لأنه عنصر أساسي لاستقراره، وأي خطاب فيه تحريض على رفض الآخر أو الاعتداء عليه كيمس هذه القيم الإيجابية وكيخلق أجواء من التوتر والانقسام. من الجانب القانوني الكثير من الحالات ديال التحريض كيعاقب عليها القانون، خصوصا إذا كان مرتبط باستعمال العنف أو الجرائم أو رفض الانضباط والانصياع للقوانين، والعقوبات اللي وضعها المشرع كتسعى لحماية الأفراد من الآثار السلبية اللي يمكن تنتج على هذا السلوك الهدام. وباش يتحارب التحريض خاص التركيز على التربية والتوعية وغرس قيم الاحترام والحوار عند الشباب، حتى يتعلموا كيفاش يميزوا ما بين الرأي الشخصي والتحريض، وكيفاش يتعاملوا مع المعلومات اللي كتوصلهم بطريقة عقلانية ومسؤولة بعيد على التهور. وحتى التربية على المواطنة كتساهم في مواجهة التحريض. ومن اللي كيدرك الفرد أهمية احترام القانون وكرامة الآخرين كيولي أقل قابلية لتبني أفكار محرضة على أفعال تقدر تضره هو قبل الآخرين. لذلك خاص كل فرد يتحمل مسؤوليته في مواجهة أي تحريض، سواء من بعدم المشاركة فيه أو بعدم الانسياق وراء أهدافه الهدامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 و2000 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأرض.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 و2000 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000 أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
4: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولية.
3: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومية، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
0: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. وإذا أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
3: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصيلة أمس بالجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية التاسع يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
1: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمالة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
5: في أطباء العامين أطباء الاختصاصيين تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو النورو بيدياتري لوريغيل لشيرجيان دانتيست، معنا لفارماسيان الكارديو النيفرو دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كلشي بالمجان والادويه حتى هي بالمجان. غنعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
3: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
6: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال، والمنصات البداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريد للكرة الإفريقية صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم، مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
3: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج 5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
6: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عريض

0: الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
1: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي اطلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي المونديالي، يرافقكم في تقديمه إلياس أبو رجاء. البداية مع أسود الأطلس الذين سانفوا تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام، وعرفت الحصة التدريبية إعفاء لاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد سيليساو من أجل تسريع عملية الاستشفاء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. وتوزع برنامج الحصة التدريبية بمشاركة اللاعبين الذين لم يحظوا بدقائق لعب كثيرة في تمارين قادها الطاقم التقني بين الاستحواذ على الكرة وتطبيق بعض الخطط التكتيكية، فضلا عن تمارين بدنية موجهة للحفاظ على إيقاع المنافسة. وتتجه الأنظار إلى بوسطن الجمعة المقبل حينما سيواجه المغرب نظيره الإسكتلندي بحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، وهي مواجهة لها أهميتها الكبيرة في حسم سباق تأهل إلى الدور المقبل. دائما مع أخبار الحدث الكروي الأبرز، حيث أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وفي بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبرت هذه الهيئات عن رفضها لهذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية هو أمر مخيب للآمال بشكل عميق، ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات لاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم. وأكدت هذه الاتحادات الكروية بالتالي عن رفضها لتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مؤكدة

0: مؤكدة مجددا قناعتها بأن تطوير كرة القدم يجب أن يستمر في خلق الفرص وإلهام الأجيال الجديدة وتعزيز البعد العالمي الحقيقي للعبة، مع التركيز بشكل خاص على حقيقة أن كل فريق قد تأهل عن جدارة وأن لكل مباراة قيمتها. وإلى آخر نتائج مباريات المونديال، حيث حقق المنتخب الألماني أكبر نتيجة في هذه النسخة لحد الآن بعد فوزه الكاسح على نظيره من كوراساو بنتيجة 7-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن بولاية تكساس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة. المنتخب الألماني قدم عرضا هجوميا قويا أكد من خلاله نواياه في الصراع على اللقب ليحصد أول 3 نقاط ويتصدر المجموعة الخامسة مع انطلاقة البطولة. ورغم الفوارق الكبيرة في الإمكانات بين المنتخبين، نجح منتخب كوراساو في كتابة صفحة تاريخية عندما سجل ليفانو كومينيسيا هدف التعادل في الدقيقة 21 ليمنح بلاده أول هدف في تاريخ مشاركتها بكأس العالم خلال ظهورها الأول على الإطلاق في البطولة. وفي نفس المجموعة خطف منتخب كوت ديفوار فوزا في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة أمام نظيره الإكوادوري بهدف دون رد خلال المواجهات التي جمعتهما على أرضية ملعب للكونفيلد في فيلادلفيا في ختام الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة. وجاء هدف كوت ديفوار والمباراة الوحيد عن طريق البديل حماد ديالو في دقيقة 90، هذا وأهدر لاعب المنتخبين فرصا بالجملة على مدار شوطي اللقاء حتى نجح ديالو في حسم اللقاء لمصلحة الفيلة. ومنح هذا الفوز كوت ديفوار أول 3 نقاط في المجموعة يحتل المركز الثاني خلف المنتخب الألماني المتصدر بفارق الأهداف. وفي المقابل احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث في المجموعة بلا رصيد من النقاط. وبرسم منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة، تعادل منتخب هولندا واليابان بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس. وعقب هذه النتيجة تقاسم المنتخبان المركز الثاني والثالث من المجموعة السادسة برصيد 1 لكل منهما، هذا وتعود صدارة هذه المجموعة إلى المنتخب السويدي الذي استهل مشاركته في كأس العالم 2026 بفوز كبير أمام نظيره التونسي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب بي بي في اي بمدينة مونتيري المكسيكية. ودخل المنتخب التونسي اللقاء بتحفظ دفاعي واضح مع تراجع مبكر إلى مناطقه الخلفية في محاولة للحد من خطورة الهجوم السويدي، إلا أن الضغط العالي للمنتخب الإسكندنافي أربك الدفاع منذ البداية مستغلا الأخطاء الدفاعية المجانية والمساحات الفارغة التي ظهرت في صفوف نصور قرطاج يحقق انتصارا عريضا وضعه في صدارة المجموعة. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، شكرا على المتابعة.
1: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000 أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجح.
0: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي شدد المشاركون تأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولية.
2: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوزة بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوزة في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومية، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوزة.
3: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
2: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصل أمس بجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
4: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عملة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
5: في أطباء العامين أطباء الاختصاصيين تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو النورو بيدياتري لويريل لشيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو، دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كلشي بالمجان والادويه حتى هي بالمجان. غنعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
2: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت صحافتها العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود والأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
6: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت إل بايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريدية للكرة الإفريقية، صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
2: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
6: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام سكوتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي، دائما كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
2: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي طلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجهة مراكش أسفي، تعبئة مكثفة لمكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. بعمل طنجة أصيلة، قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية لحوالي 1000 مستفيد بجامعة زينات. ومراكش تحتضن مؤتمرا حول علوم الأعصاب واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
8: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارية اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
9: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر للتموضوع المسبق ديال السيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
7: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
10: استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية بعمالة طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمالة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي. وأهمت هذه المبادرة الإنسانية عددا من التخصصات الطبية الأساسية من الطب العام إلى الطب المتخصص وإجراء فحوصات وتحاليل طبية مجانية إلى جانب تسخير صيدلية متنقلة لتوزيع الأدوية مجانا على المرضى. بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس العصبة المغربية ضد مرض كهربائية الدماغ نجيب كيساني.
11: مؤتمر ديال علوم الأعصاب وخاص كذلك بالأمراض العصبية بصفة عامة، يعني أمراض الجهاز العصبي عند أطباء الأعصاب، أطباء الأمراض النفسانيين، جراحة الأعصاب، أطباء الأشعة عند الأعصاب، أطباء ديال الترويض، أطباء الأطفال ديال الأعصاب، وكذلك في الذكاء الاصطناعي. وهذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاول يعني نسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي، جميع الاختصاصيين. واللي مهم في الأمر هو يعني خص يكون حتى الجانب ديال المريض وديال العائلة ديالو وديال الجمعيات باش كتكون واحد الفائدة أكبر على المريض.
10: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
12: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
14: ريم راديو.
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
15: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي شدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولية.
2: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومية، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
3: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن يشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات، لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
2: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من سكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصل أمس بالجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
4: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عملة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائده ديال الساكنه ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وايضا بعض الدواوير المجاوره والتابعه لجامعه العوامه. والمنتظر انه يستفد من هذه القافله بين 1000 و 2200 مستفيد.
5: في اطباء العامين اطباء الاختصاصيين تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو اندوكرينو النورو بيدياتري لويغيل لي شيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو، دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كلشي بالمجان والادويه هي بالمجان. غنعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
2: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت صحافتها العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود والأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
6: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت إل بايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب إل موندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لو فيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريكات للكرة الإفريقية. صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
2: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج 5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
6: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عينن السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام سكوتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي، دائما كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
2: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي طلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
12: غيم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: ارتفاع درجة حرارة الأرض الناجم عن الأنشطة البشرية ب 1.37 درجة مئوية في عام 2025. في فرنسا، السلطات تعلن حالة التأهب في 6 مقاطعات في جنوب وغرب البلاد تحسبا لحرائق الغابات. في الجديدة، اختتام فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة. بلغ ارتفاع درجة حرارة الأرض الناجم عن الأنشطة البشرية 1.37 درجة مئوية في سنة 2025 حسب دراسة حديثة أجرتها مجموعة من الباحثين الدوليين. وفق الدراسة، من المتوقع أن يتجاوز الاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030. الفريق المكون من 73 باحثا في المناخ حددوا مجموعة من المؤشرات الرئيسية لتغير المناخ والتأثير البشري على كوكب الأرض، مع تضمين مؤشر جديد هذا العام بشأن موجات الحرارة البحرية. وتشير نتائج الدراسة، وقد نشرت مؤخرا في المجلة العلمية Earth System Science Data، إلى أن الأرض تتراكم فيها الحرارة بمعدل غير مسبوق، في حين أن معدل الاحترار الناتج عن الأنشطة البشرية لا يزال عند أعلى مستوى تاريخي لها. ويعزى هذا المعدل المرتفع بشكل أساسي إلى مستويات قياسية من انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. هذه الغازات بلغت مستوى قياسي وصل إلى 56.8 مليار طن. في فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة التأهب في 6 مقاطعات في جنوب وغرب البلاد بسبب ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات. بهذه المناطق حددت السلطات المختصة خطرا جد مرتفع لاندلاع الحرائق، وخاصة مع الارتفاع المرتقب لدرجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الصيفية المعتادة. ومن المتوقع أن تستمر درجة الحرارة في الارتفاع هذا الأسبوع مع بلوغها الذروة عند 36 درجة مئوية في منطقتي لاندونك وروسيا. وحسب الخبراء، فإن تراكم الحرارة مقترنا بالعواصف الحرارية في نهاية اليوم على التضاريس الجبلية يولد مزيجا متفجرا من الحرارة والنباتات الجافة والبرق، وقد يزيد من خطر اندلاع حرائق في الغابات. وفي غش من العام الماضي، اجتاح حريق غابات ضخم 17,000 هكتار ودمر أكثر من 11,000 هكتار في 16 بلدية بمقاطعة أود بحسب الأرقام الرسمية. في الجديدة، اختتمت نهاية الأسبوع المنصرم فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة المنظمة تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. فعاليات هذه الدورة المنظمة بمبادرة من جمعية دكالة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة حسناء توجت بسلسلة من الأنشطة التي امتدت منذ 9 يونيو الجاري في سياق جهود حماية الساحل الوطني وتثمينه بشكل مستدام وترسيخ قيم المواطنة البيئية. الدورة شكلت مناسبة للتقدير وتكريم المجهودات التي قامت بها عدة شخصيات ومؤسسات في مجال المحافظة على البيئة، فضلا عن الإقبال اللافت لساكنة الجديدة وانخراطها في مختلف فقرات هذا الحدث ذي البعد التحسيسي والتربوي. ختام نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
18: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
19: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناو بوينت.
13: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
18: ريم راديو. ريم راديو،
13: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: غيم راديو.
13: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: غيم راديو.
20: غيم راديو.
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: نشرة الأخبار، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وهذه أبرز العناوين. في ختام أشغال القمة الدولية كرم 2026، إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. المملكة المغربية تدعو إلى تفعيل السريع والاحترام الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وضمن أخبار كأس العالم 2026، إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. مرحبا بكم المستهل من فاسدا. في ختام أشغال القمة الدولية كرم 2026، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجاء.
15: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا تصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بواجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
16: في خبر آخر، أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم التي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تفاصيل في تقرير فاطمة الزهراء الرجية. أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقا للقانون الدولي.
6: أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي اليوم بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب جلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الأفريقي أولويات استراتيجية كبرى. وأوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية والاستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. تأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التصريح لعبد الله أكيك رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوزة.
3: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
6: بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمل طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت الزينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت الزينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمل طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمل طنجة أصيلة والدكتورة خلود الحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
4: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026 نظمت عمل طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
5: في أطباء العامين أطباء الاختصاصيين تقريبا جميع تخصصات تخصص الغاسترو اندوكرينو النورو بيدياتري لوغيل لي شيرجيان دانتيست معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كل شيء بالمجان والادويه حتى هي بالمجان. نعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم. ليكوغرافي ده كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي وعندنا تخطيط القلب.
6: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شادت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مباراتهم بالمنافسة. تقرير لك سلمى عدنان. الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي لللقب، بينما وصفت إل بايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة طرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية تبريكات للكرة الإفريقية. صحيفة توكو عنوانها الرقمية

0: الأخيرة على منتخب الإكوادور ونعود إلى سلمى عدنان.
1: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عينان السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي، دائما كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نسور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي المونديالي، يرافقكم في تقديمه إلياس أبو رجاء. البداية مع أسود الأطلس الذين سانفوا تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام، وعرفت الحصة التدريبية إعفاء لاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد سيليساو من أجل تسريع عملية الاستشفاء قبل استئناف باقي محطات المنافسة. وتوزع برنامج الحصة التدريبية بمشاركة اللاعبين الذين لم يحظوا بدقائق لعب كثيرة في تمارين قادها الطاقم التقني بين الاستحواذ على الكرة وتطبيق بعض الخطط التكتيكية، فضلا عن تمارين بدنية موجهة للحفاظ على إيقاع المنافسة. وتتجه الأنظار إلى بوسطن الجمعة المقبل حينما سيواجه المغرب نظيره الإسكتلندي بحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، وهي مواجهة لها أهميتها الكبيرة في حسم سباق تأهل إلى الدور المقبل. دائما مع أخبار الحدث الكروي الأبرز، حيث أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وفي بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبرت هذه الهيئات عن رفضها لهذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية هو أمر مخيب للآمال بشكل عميق، ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات لاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم. وأكدت هذه الاتحادات الكروية بالتالي عن رفضها لتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مؤكدة مجددا قناعتها بأن تطوير كرة القدم يجب أن يستمر في

0: خلق الفرص وإلهام الأجيال الجديدة وتعزيز البعد العالمي الحقيقي للعبة، مع التركيز بشكل خاص على حقيقة أن كل فريق قد تأهل عن جدارة وأن لكل مباراة قيمتها. وإلى آخر نتائج مباريات المونديال، حيث حقق المنتخب الألماني أكبر نتيجة في هذه النسخة لحد الآن بعد فوزه الكاسح على نظيره من كوراساو بنتيجة 7-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن بولاية تكساس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة. المنتخب الألماني قدم عرضا هجوميا قويا أكد من خلاله نواياه في الصراع على اللقب ليحصد أول 3 نقاط ويتصدر المجموعة الخامسة مع انطلاقة البطولة. ورغم الفوارق الكبيرة في الإمكانات بين المنتخبين، نجح منتخب كوراساو في كتابة صفحة تاريخية عندما سجل ليفانو كومينيسيا هدف التعادل في الدقيقة 21 ليمنح بلده أول هدف في تاريخ مشاركتها بكأس العالم خلال ظهورها الأول على الإطلاق في البطولة. وفي نفس المجموعة خطف منتخب كوديفوار فوزا في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة أمام نظيره الإكوادوري بهدف دون رد خلال المواجهات التي جمعتهما على أرضية ملعب للكونفيلد في فيلادلفيا في ختام الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة. وجاء هدف كوديفوار والمباراة الوحيد عن طريق البديل حماد ديالو في دقيقة 90، هذا وأهدر لاعب المنتخبين فرصا بالجملة على مدار شوطي اللقاء حتى نجح ديالو في حسم لقاء لمصلحة الفيلة. ومنح هذا الفوز كوديفوار أول 3 نقاط في المجموعة يحتل المركز الثاني خلف المنتخب الألماني المتصدر بفارق الأهداف. وفي المقابل احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث في المجموعة بلا رصيد من النقاط. وبرسم منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة، تعادل منتخب هولندا واليابان بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دلاس. وعقب هذه النتيجة تقاسم المنتخبان المركز الثاني والثالث من المجموعة السادسة برصيدي 1 لكل منهما، هذا وتعود صدارة هذه المجموعة إلى المنتخب السويدي الذي استهل مشاركته في كأس العالم 2026 بفوز كبير أمام نظيره التونسي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب بي بي في اي بمدينة مونتيري المكسيكية. ودخل المنتخب التونسي اللقاء بتحفظ دفاعي واضح مع تراجع مبكرا إلى مناطقه الخلفية في محاولة للحد من خطورة الهجوم السويدي، إلا أن الضغط العالي للمنتخب الإسكندنافي أربك الدفاع منذ البداية مستغلا الأخطاء الدفاعية المجانية والمساحات الفارغة التي ظهرت في صفوف نصور قرطاج يحقق انتصارا عريضا وضعه في صدارة المجموعة. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، شكرا على المتابعة.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وهذه هي أبرز العناوين. في ختام أشغال القمة الدولية كرم 2026، إعلان فاس يشير بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. المملكة المغربية تدعو إلى تفعيل السريع والاحترام الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ضمن أخبار كأس العالم 2026، إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. مرحبا بكم المستهل من فاس. إذن في ختام أشغال القمة الدولية كرم 2026 أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجاء.
0: الموقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بواجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي شدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
4: في خبر آخر، أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم التي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تفاصيل في تقرير فاطمة الزهراء الرجية. أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقاً للقانون الدولي. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي اليوم بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. وأوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية والاستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. تأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التصريح لعبد الله أكيك رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوزة.
2: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات، لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
4: بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات. نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمل طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت الزينات، واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت الزينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمل طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمل طنجة أصيلة والدكتورة خلود الحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
5: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية التنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمل طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
6: في أطباء العامين، أطباء الاختصاصيين، تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو نورو بيدياتري لوريغيل لشيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو. دونك نعملوا بعض التحاليل الطبية كل شيء بالمجان، والأدوية هي بالمجان. نعملوا ليكوغرافي بالنسبة للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي إذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
4: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شادت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مباراتهم بالمنافسة. التقرير لك سلمى عدنان.
7: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي لللقب، بينما وصفت إل بايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب إل موندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لو فيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريكات للكرة الإفريقية صحيفة توكو عن الرقمية صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
4: هذا واستمرت منافسة المونديال إلى يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نسور قرطاج 5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز ثمين في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. ونعود إلى سلمى عدنان.
7: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عينان السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر 3 نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نسور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
4: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: كنشوف غير الشعار ديال الموازين ايقاعات العالم، هو تتجلى الدور ديالها في اننا نبرزوا الخصوصيه ديال الثقافه المغربيه. ملي كدير مثلا واحد المهرجان وكتجيب مثلا واحد الفنان مثلا امازيغي ولا مثلا ولا كذا، راه هنا كتبان التنوع الثقافي المغرب، في ثقافه صحراويه، ثقافه حسانيه، ثقافه يعني كذلك يعني ثقافه اندلسيه، وهنا كتبان هذه الخصوصيه انطلاقا من هذه المهرجانات، لان كل ما هو محلي لا يمكن يعني ان يظهر الى ما هو عالمي الا بهذا الخاصيه اللي هي مهرجان. المهرجان هي خاصيه عالميه.
1: اليوم نعرف زخما لا من حيث الكم ولا من حيث النوع، وهذا النوع يعطينا يعني افاده للراي العام والمتتبعين والمثقفين وحتى عامه الناس، ناهيك عن الافاده الماديه وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما او سينما، لان الثقافه هي المعيار ديال تقدم الشعوب، وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله.
2: par exemple ou de par exemple de ma voisine, les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands, aussi impressionnants. Bien sûr, on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent. Et quand j'en parle à des gens à l'étranger, Tsaouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.
3: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أمرت المفوضية الأوروبية ميتا بإعادة إتاحة الولوج المجاني إلى تطبيق المراسلة واتساب لمساعدات الذكاء الاصطناعي المنافسة لتقنيتها الخاصة ميتا إي آي، وذلك في إطار تحقيق متعلق بالمنافسة يستهدف المجموعة الأمريكية. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذا الإجراء سيمكن من تفادي إلحاق ضرر جسيم غير قابل للإصلاح بالمنافسة في هذا السوق الذي يشهد نموا سريعا، مشيرة إلى أنها كانت قد فتحت في دجنبر 2025 تحقيقا لمكافحة الاحتكار بشأن السياسة الجديدة التي اعتمدتها ميتا والقاضية بمنع مزودي خدمة الذكاء الاصطناعي باستثناء ميتا إي آي من الولوج إلى واتساب. وفي محاولة لتهدئة مخاوف المفوضية الأوروبية، وافقت ميتا في مارس الماضي على إعادة دمج روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تطبيقها للمراسلة، لكن مقابل فرض ما وصفته برسوم البنية التحتية، غير أن الاتحاد الأوروبي اعتبر هذا الحل غير متوافق مع قواعد المنافسة الأوروبية، وهو ما كانت بروكسل قد أوضحته في أبريل الماضي. وبناء على ذلك قررت المفوضية إلزام ميتا بإعادة العمل بشروط الولوج السابقة لفائدة وكالة الذكاء الاصطناعي إلى حين استكمال التحقيق الجاري، ويتعين على ميتا الامتثال لهذه التدابير في غضون 5 أيام عمل، وإلا فإنها قد تواجه غرامة تصل إلى 10% من رقم معاملتها السنوي.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وهذه هي أبرز العناوين. في ختام أشغال القمة الدولية كرم 2026، إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. المملكة المغربية تدعو إلى تفعيل السريع والاحترام الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ضمن أخبار كأس العالم 2026، إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. مرحبا بكم المستهل من فاسدا. في ختام أشغال القمة الدولية كرم 2026، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحواري بين الشعوب. إلياس أبو الرجاء.
5: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان، إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية، تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي، جدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
4: في خبر آخر، أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم التي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تفاصيل في التقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
2: أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق، وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقاً للقانون الدولي.
4: أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي اليوم بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب جلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. وأوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية والاستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. تأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التصريح لعبد الله أكيك رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوزة.
6: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
4: بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من سكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمل طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت الزينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت الزينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمل طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمل طنجة أصيلة والدكتورة خلود الحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
7: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمل طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن الرشد، ضاف إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية قافلة طبية متعددة التخصصات، شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال مجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات، وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجامعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
8: في أطباء العامين، أطباء الاختصاصيين، تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو، أندوكرينو، النورو، بيدياتري، لوريغيل، الشيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان، الكارديو، النيفرو. دونك نعملوا بعض التحاليل الطبية، كل شيء بالمجان، والأدوية هي بالمجان. نعملوا ليكوغرافي بالنسبة للنساء الحوامل، تتبع الحمل ديالهم. ليكوغرافي ده كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
4: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مباراتهم بالمنافسة. تقرير لك سلمى عدنان.
9: الكرة في شباك السامبا، والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس، ومن جنيف إلى برلين وموسكو، وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا، واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي، لتعزز مارك الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريد كانت للكرة الإفريقية صحيفة توكو عن الرقمية، صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم، مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
4: هذا واستمرت منافسة المونديال إلى يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نسور قرطاج 5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز ثمين في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. ونعود إلى سلمى عدنان.
9: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي، دائما كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
4: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم وفي تقديمها أسماء الخياري. ضبط شحنة من مخدر الضخة بجنوب إفريقيا بقيمة تناهز 92,000 دولار. معاداة الأجانب في جنوب إفريقيا مالاوي تستأجر 55 حافلة لترحيل رعاياها. المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين تعرب عن قلقها البالغ إزاء المظاهرات المناهضة للمهاجرين في جنوب إفريقيا. إلى التفاصيل، أعلنت شرطة جنوب إفريقيا عن توقيف شخصين في إقليم ليمبومبو شمال البلاد وبحوزتهما شحنة من مخدر الضخة القنب الهندي تقدر قيمتها ب 1.5 مليون روند نحو 92,000 دولار. وأوضحت الشرطة أن العملية تمت يوم الخميس الماضي إثر اعتراض سيارات بالقرب من بلدة هوت سبورت، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات معبأة داخل 31 رزمة. ومن المرتقب أن يمثل الضنينان البنغال من العمر 38 و 43 سنة اليوم أمام محكمة هوتشبويت 453 كيلومتر شمال شرق جوهانسبورغ. وكانت الشرطة قد ضبطت قبل أسبوعين في نفس المنطقة شحنة أخرى تضم 130 رزمة من مخدر الضخة قدرت قيمتها ب 11 مليون روند أكثر من 678,000 دولار. وأكدت هيئة الادعاء العام توقيف ثلاثة مشابه فيهم على خلفية هذه القضية تتراوح أعمارهم بين 34 و 35 سنة، كانوا على متن سيارتين على طول إحدى الطرق الإقليمية. أعلنت حكومة مالاوي أنها استأجرت 55 حافلة لإعادة الآلاف من مواطنيها العالقين في بعض مناطق جنوب إفريقيا بعد فرارهم من موجة جديدة من الهجمات المناهضة للأجانب والتي تستهدف المهاجرين في هذا البلد. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
11: الأمين العام للحكومة جاستن سايدي صرح أن هذه الحافلات قادمة من مالاوي، مما يسهل مهمتنا من حيث العملة الأجنبية إذ سندفع تكاليفها بالكواشة المالاوية. وأشار إلى أن السلطات تعمل جاهدة لضمان عودة كل مواطن مالاوي يرغب في الرجوع إلى وطنه بأمان تام، وشدد على أنه يجب على المالاويين أن يطمئنوا إلى أن أي شخص يرغب في العودة إلى بلاده سيفعل ذلك بدعم من الحكومة. وخلال حفل أقيم في بلانتاير لاستقبال أول مجموعة تضم 170 عائدا من إقليم الكيب الغربي بجنوب أفريقيا، أوضح ذات المسؤول أن الحكومة تتوقع أن يطلب نحو 600 مالاوي ترحيلهم. وأضاف إلى أن هذا العدد ارتفع منذ ذلك الحين لتجاوز 3,000 شخص، مما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة من شركاء التنمية والمنظمات الإنسانية وذوي نوايا الحسنة.
10: أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء المظاهرة المستمرة ضد المهاجرين في وضعية غير نظامية بإقليم كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا وباقي أنحاء البلاد. وقالت ممثلة المفوضية في جنوب إفريقيا كافيتا بيلاني التي قادت وفدا للقاء رئيس وزراء إقليم كوازولو ناتال: إننا قلقون للغاية بشأن الوضع الحالي، ونعلم أن هناك جهودا عديدة تبذلها السلطات الإقليمية. سلمى عدنان والتفاصيل.
9: أكدت ممثلة المفوضية في جنوب إفريقيا أن الوكالة الأممية ترغب في تحديد ومعرفة المجالات التي يمكنها المساهمة فيها، آخذين بعين الاعتبار وجود مذكرة تفاهم موقعة سنة 2019 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وحكومة إقليم كوازولو ناتال. من جانبه، التقى رئيس وزراء إقليم كوازولو ناتال بممثلين عن عدة دول لمناقشة الوضع الراهن في الإقليم، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بإنفاذ قوانين الهجرة بموجب الدستور مع الحرص التام على احترام حقوق الإنسان. وأضاف: إننا نرفض معاداة الأجانب كما نرفض الفوضى وننبذ الكراهية والاضطرابات، مشيرا إلى أن ما ننشده هو التوازن، هو مجتمع يتوافق فيه التماسك مع المسؤولية وتتواكب فيه الحقوق مع الواجبات. وتطالب عدة منظمات من بينها منظمة مارش أند مارش الرعاية الأجانب الذين لا يحملون وثائق ثبوتية بمغادرة البلاد قبل حلول 30 يونيو الجاري. ويتجمع آلاف اللاجئين معظمهم من مواطني مالاوي حاليا أمام مكاتب وزارة الداخلية في ديربان بأحد مراكز الإيواء خوفا على أمنهم وسلامتهم.
10: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.
12: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وهذه هي أبرز العناوين. في ختام أشغال القمة الدولية كرم 2026، إعلان فاس يشير بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. المملكة المغربية تدعو إلى تفعيل السريع والاحترام الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وضمن أخبار كأس العالم 2026، إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. مرحبا بكم المستهل من فاس. في ختام أشغال القمة الدولية كرم 2026، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجاء.
11: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا تصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون
5: إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بواجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية، تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي شدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
4: في خبر آخر، أكد بلوغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم التي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تفاصيل في تقرير فاطمة الزهراء الرجية.
2: أكد بلاغنا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق، وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقاً للقانون الدولي.
4: أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي اليوم بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. وأوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية والاستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. تأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التصريح لعبد الله أكيك رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز.
6: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات، لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
4: بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة طنجة أصيلة بجماعة ترابية سبت الزينات، واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت الزينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمالة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
7: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادقة عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمالة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
8: في أطباء العامين، أطباء الاختصاصيين، تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو نيورو بيدياتري لوريغيل لشيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو، دونك نعملوا بعض التحاليل الطبية كل شيء بالمجان، والأدوية هي بالمجان. نعملوا ليكوغرافي بالنسبة للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي إذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
4: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مباراتهم بالمنافسة. التقرير لك سلمى عدنان.
9: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي لللقب، بينما وصفت إل بايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لو فيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيرو

0: قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز ثمين في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. ونعود إلى سلمى عدنان.
1: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام سكوتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على اثنين. وعلى وقع النبض المونديالي، دائما كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
0: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
1: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
2: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
1: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
2: فعلا الترويد الطبي هو واحد كيقولنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
1: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
2: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو بعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة، كيولي كيكبل الإصابة ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطاه وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن، ومن بعد

0: كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقه اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال اصابه مزمنه، كي كنقولوا بالدارجه كتفيق عليه الاصابه مثلا في البرد، الا ما يدير شي رياضه ولا يدير شي ايفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التأهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
1: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويض ديالو.
0: الترويض الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون مثلا، عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات وقال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، غير كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
0: ضروري الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويض الطبي، هنالك انواع كثيره.
0: هو الترويض الطبي مقسم لقسمين، الترويض الطبيعي والترويض الفيزيائي. الترويض الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه كيخدمها الانسان يا في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويض الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي هي لا تكنولوجي اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل لا عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويض الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
1: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويض الطبي الرياضي؟
0: الترويض الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
1: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
0: بالنسبه للرياضي المحترف، الترويض الطبي راه هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج ومروي الطبي بجانب الرياضي راه صادق من استشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
1: طيب، شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
0: نتمنوا ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
1: في ختام هذه الحلقه، يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وهذه هي أبرز العناوين. في ختام أشغال القمة الدولية كرم 2026، إعلان فاس يشير بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. المملكة المغربية تدعو إلى تفعيل السريع والاحترام الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ضمن أخبار كأس العالم 2026، إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. مرحبا بكم المستهل من فاسدا. في ختام أشغال القمة الدولية كرم 2026 أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحواري بين الشعوب. إلياس أبو الرجاء.
3: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا تصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بواجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون تأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
6: في خبر آخر، أكد بلوغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم التي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تفاصيل في تقرير فاطمة الزهراء الرجية.
4: أكد بلاغنا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقاً للقانون الدولي.
6: أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي اليوم بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. وأوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية والاستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. تأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التصريح لعبد الله أكيك رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوزة.
7: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات، لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
6: بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمل طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت الزينات، واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت الزينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمل طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمل طنجة أصيلة والدكتورة خلود الحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
8: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية التنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمل طنجة أصيلة بتنسيق مع مجموعة صحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
9: في أطباء العامين، أطباء الاختصاصيين، تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو النورو بيدياتري لوريغيل لشيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو، دونك نعملوا بعض التحاليل الطبية كل شيء بالمجان، والأدوية هي بالمجان. نعملوا ليكوغرافي بالنسبة للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي إذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
6: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مباراتهم بالمنافسة. التقرير لك سلمى عدنان.
10: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لو فيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريكات للكرة الإفريقية صحيفة توكو عن الرقمية. صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم، مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
6: هذا واستمرت منافسة المونديال إلى يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نسور قرطاج 5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز ثمين في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. ونعود إلى سلمى عدنان.
10: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عينان السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر 3 نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نسور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
6: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وإلى اللقاء.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التحريض كيتعتبر ضمن أسوأ السلوكيات اللي ممكن يقوم بها الفرد، لأنه كيدفع فرد آخر للقيام بعمل فيه إساءة للمستهدف من هذا التحريض. لذلك كيتعتبر من وجهة نظر القانون داخل في المساهمة الجنائية، وغالبا ما يستعمل هذا المصطلح في سياق الدعوة لارتكاب أفعال مخالفة للقانون كيقوم بها المحرض بحال الجريمة، سواء بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة وغيرها. على سبيل المثال، القانون الجنائي المغربي كيجرم التحريض على التمييز أو الكراهية، فالتحريض سلوك غير أخلاقي مرفوض في المجتمع حيث كيقوم على أفعال سيئة أو سلبية وضارة، سواء كانت ضد فرد أو مجموعة أفراد أو ضد المجتمع بكامله. هذا السلوك ما منحصرش غير في الكلام المباشر أو الإشارات، بل يمكن يكون عبر نشر الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى بالإيحاء والتلميح. وفي مجتمعنا تحريض مرفوض بحال كل المجتمعات، لأنه كيشكل خطر كبير على الاستقرار والتعايش بين الأفراد، وفي الأصل ديالو كيعتمد على تأثير البعض على أفكار ومشاعر الآخرين باش يتخذوا مواقف مخالفة ومضادة لما هو متفق عليه، أو يقوم بأفعال ما يقدرش المحرض يقوم بها لوحده، لكن كيعرف كيفاش يستغل عواطف الناس ويأثر عليها، بحال الغضب من أمر معين أو الخوف والحقد أو التعصب باش يوجههم نحو سلوك معين فيه خطر. لذلك التحريض سلوك خطير حيث كيسيطر على تفكير وقرارات بعض الأفراد. من ناحية الأخلاقية التحريض كيتناقض مع قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية والحرية، والفرد اللي كيحرض الآخرين على العنف أو الكراهية كيكون كيساهم في خلق النزاعات والمشاكل بدل من النقاش والبحث على الحلول السلمية. فالأخلاق كتفرض على الفرد أنه يشجع على الحوار والتفاهم، أما التحريض فهو كيزرع الفرقة والعداوة بالأفراد، لأنه سلوك مرضي غير مقبول بسبب التهديد اللي كيشكلوا على العلاقات الإنسانية. ومن الأمثلة اللي كنلقاوها في الحياة اليومية ديالنا وكتكون شائعة هي التحريض بين التلاميذ أو بين الشباب، بحيث يمكن يقوم واحد الشاب بيحرض آخر باش يصطدموا مع شاب آخر منافس لهم مثلا، أو باش يقوموا بسلوك مخالف للقانون داخل المؤسسة اللي كيدرسوا فيها، إما ضد مسؤول إداري أو ضد أستاذ. في هذه الحالة المحرض كيكون سبب غير مباشر في المشكل، لكن كيبقى مسؤول أخلاقي على النتائج اللي كتجي من وراء التحريض ديالو. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي صبحت منصات واسعة لانتشار التحريض، كاينين أفراد كينشروا محتويات فيها كراهية أو الدعوة للعنف وكيحاولوا يقنعوا آخرين يتبنوا أفكارهم، والخطر هنا كيكون في أن هذه الرسائل تقدر توصل لعدد كبير من الأفراد وفي مدة قصيرة. لذلك خاص مستعملي هذه الوسائل يكونوا واعيين وما يصدقوش أي معلومة أو خطاب كيهدف لإثارة الفتنة أو العداوة، رغم أن المسألة كيكون صعيب ضبطها في بعض الأحيان. فالتحريض يقدر يكون أيضا على شكل إشاعات، فمن اللي كينشر فرد أخبار كاذبة على فرد آخر أو جماعة وكيشجع الآخرين على تصديقها وأخذ موقف والتصرف بناء عليها، فالإشاعة كتسبب في التشويه ديال السمعة وفقدان الثقة وأحيانا كتخلق نزاعات خطيرة. لذلك التحقق من المعلومات والتروي في الأحكام كيبقاو من أهم القيم اللي خاص الأفراد يتمسكوا بها. وفي المجال الأسري التحريض كيخلق مشاكل كبيرة بين الأفراد ديالها، مثلا ملي كيحاول فرد يفسد العلاقة بين هاد الأفراد كيحرض أخ على الإخوة ديالو أو زوج على زوجته عن طريق الكلام السلبي، فالنتيجة غالبا كتكون كارثية وفيها صراعات وتفكك الأسرة اللي كيهدم أسسها التحريض. بينما الأسرة محتاجة تكون مبنية على الثقة والمحبة والحوار والتفاهم والوضوح. في المجتمع بشكل عام التحريض على الكراهية والإقصاء كيشكل تهديد للتعايش السلمي اللي فيه، بينما المجتمع كيحتاج لقيم التسامح بين كل مكوناته لأنه عنصر أساسي لاستقراره، وأي خطاب فيه تحريض على رفض الآخر أو الاعتداء عليه كيمس هذه القيم الإيجابية وكيخلق أجواء من التوتر والانقسام. من الجانب القانوني الكثير من الحالات ديال التحريض كيعاقب عليها القانون، خصوصا إذا كان مرتبط باستعمال العنف أو الجرائم أو رفض الانضباط والانصياع للقوانين، والعقوبات اللي وضعها المشرع كتسعى لحماية الأفراد من الآثار السلبية اللي يمكن تنتج على هذا السلوك الهدام. وباش يتحارب التحريض خاص التركيز على التربية والتوعية وغرس قيم الاحترام والحوار عند الشباب حتى يتعلموا كيفاش يميزوا ما بين الرأي الشخصي والتحريض، وكيفاش يتعاملوا مع المعلومات اللي كتوصلهم بطريقة عقلانية ومسؤولة بعيد على التهور. وحتى التربية على المواطنة كتساهم في مواجهة التحريض، ومن اللي كيدرك الفرد أهمية احترام القانون وكرامة الآخرين كيولي أقل قابلية لتبني أفكار محرضة على أفعال تقدر تضره هو قبل الآخرين. لذلك خاص كل فرد يتحمل مسؤوليته في مواجهة أي تحريض، سواء من بعدم المشاركة فيه أو بعدم الانسياق وراء أهدافه الهدامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
11: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وهذه أبرز العناوين. في ختام أشغال القمة الدولية كرم 2026، إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. المملكة المغربية تدعو إلى تفعيل السريع والاحترام الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وضمن أخبار كأس العالم 2026، إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. مرحبا بكم المستهل من فاس. في ختام أشغال القمة الدولية كرم 2026، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجاء.
3: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا تصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بواجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون تأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
6: في خبر آخر، أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم التي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تفاصيل في تقرير فاطمة الزهراء الرجية.
4: أكد بلاغنا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق، وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقا للقانون الدولي.
6: أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي اليوم بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب جلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الأفريقي أولويات استراتيجية كبرى. وأوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية والاستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. تأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التصريح لعبد الله أكيك رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز.
7: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة
6: بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من سكنة الوسط القروي. استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمل طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت الزينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت الزينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمل طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمل طنجة أصيلة والدكتورة خلود الحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
8: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026 نظمت عمل طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد
9: في أطباء العامين، أطباء الاختصاصيين، تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو اندوكرينو النورو بيدياتري لوريل لي شيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو. دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كلشي بالمجان والادويه حتى هي بالمجان. نعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
6: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مباراتهم بالمنافسة. التقرير لك سلمى عدنان.
10: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي لللقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لو فيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريدية كانت للكرة الإفريقية صحيفة توكو عن الرقمية صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
6: هذا واستمرت منافسة المونديال إلى يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نسور قرطاج 5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز ثمين في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. ونعود إلى سلمى عدنان.
10: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر 3 نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نسور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
6: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وإلى اللقاء. ريم راديو.
13: من نيويورك، نيوجيرسي وواشنطن، مرورا بأورلاندو وأمستردام وبروكسل وغيرها من بلدان العالم التي ينبض فيها قلب مغربي، هناك وتحت الأعلام المغربية اجتمع مشجعون من مختلف الأعمار ليعيشوا لحظة استثنائية عنوانها الشغف والانتماء. مد حقيقي باللونين الأحمر والأخضر اجتاح مختلف الساحات والمقاهي مع دخول أسود الأطلس غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم. أمام المنتخب البرازيلي في العاصمة الفيدرالية واشنطن. جمع عرض جماعي للمباراة بباحة ناشونال مول قبالة مبنى الكونغرس الأمريكي حشودا غفيرة من المشجعين المغاربة لعيش تفاصيل واحدة من أكثر مباريات المونديال ترقبا وإثارة.
14: مباراة هائلة من المغرب، كنتمناو انهم يديروا المزيد من النتائج الجيدة ان شاء الله، وحنا دايرين الثقة في المنتخب المغرب. وعاش المغرب.
15: والحمد لله تعادل زوين، ان شاء الله المقابلات الاخرى يحقق الفوز مع هايتي ومع اسكتلندا وديما مغرب.
13: ورغم ان اطوار المباراة دارت على ارضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، الا ان ولاية فلوريدا اهتزت على ايقاع شغف مغربي جارف.
16: أنا جد سعيدة اليوم بحضور هذا الحفل الكروي بجانب الجالية المغربية هنا بأورلاندو، ولو أنهم ليسوا فقط من أورلاندو بل قدموا من ولايات أخرى. في الحقيقة تعلق المغاربة وحبهم لبلدهم المغرب ودعمهم لفريقهم الكروي للمنتخب المغربي هو شيء لا يصدق.
13: وبأمستردام لم تكن ليلة عادية في مسرح ميرفر، فبدلا من الأضواء المسلطة على الركح والعروض الفنية المعتادة، كانت الأنظار مشدودة إلى شاشة عملاقة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في مستهل المونديال.
17: اليوم المباراة كانت صراحة قوية، ومنتخب مغربي بين بأن فريق منتخب قوي وقدر يمشي بعيد في العرس الرياضي.
18: الحمد لله جبنا التعادل، ولكن واحد الحاجة أول مرة غادي نقوله، البرازيل عندها زهر ما كانش، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
13: وقبل دقائق قليلة من منتصف الليل كانت آخر الطاولات الشاغرة في مقهى مغربي صغير بحي ليموني في قلب بروكسل تجد روادها على عجل، التف بعضهم بالأعلام الوطنية فيما ارتدى آخرون قمصان أسود الأطلس أو حضروا ببساطة لتقاسم لحظة جماعية استثنائية دعما للمنتخب الوطني المغربي.
19: المغرب قدم واحد المقابله يعني شيقه صراحه الله، الدراري تقاتلوا بحال اللي كنقولوا ولعبوا وقدموا عرض طيب، والمنتخب المغربي اليوم اكد على انه منتخب يعني في المستوى ويستطع يواجه يعني المنتخبات القويه اللي في العالم.
20: الحمد لله انا بيان جوي.
21: المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى يضاهي المنتخب البرازيلي، الأداء كان مميزا ويعزز آمال الجماهير فيما هو قادم.
13: ففي بروكسل كما في كل بقعة ينبض فيها قلب مغربي، ما زال الحلم المونديالي متواصلا شاهدا على بداية الحكاية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
22: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
7: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة، الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
22: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وهذه هي أبرز العناوين. في ختام أشغال القمة الدولية كرم 2026، إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. المملكة المغربية تدعو إلى تفعيل السريع والاحترام الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ضمن أخبار كأس العالم 2026، إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. مرحبا بكم المستهل من فاسدا. في ختام أشغال القمة الدولية كرم 2026، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجاء.
3: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا تصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بواجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
6: في خبر آخر، أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم التي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تفاصيل في تقرير فاطمة الزهراء الرجية.
0: أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ، تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق، وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقا للقانون الدولي.
6: أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي اليوم بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب جلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الأفريقي أولويات استراتيجية كبرى. وأوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية والاستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. تأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التصريح لعبد الله أكيك رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز.
7: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة
6: بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من سكنة الوسط القروي. استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمل طنجة أصيلة بجماعة ترابية سبت الزينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت الزينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمل طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمل طنجة أصيلة والدكتورة خلود الحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
8: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادقة عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمل طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية قافلة طبية متعددة التخصصات. شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد
9: في أطباء العامين أطباء الاختصاصيين تقريبا جميع تخصصات تخصص الغاسترو أندوكرينو نيورو بيدياتري لوريغيل لشيرجيان دانتيست معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو. دونك نعملوا بعض التحاليل الطبية كل شيء بالمجان والأدوية هي بالمجان. نعملوا ليكوغرافي بالنسبة للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي ده كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
6: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مباراتهم بالمنافسة. تقرير لك سلمى عدنان.
10: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي لللقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية وهو ما زك

0: منصور قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز ثمين في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. ونعود إلى سلمى عدنان.
1: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عينن السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام سكوتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على اثنين. وعلى وقع النبض المونديالي، دائما كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
0: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
3: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بمركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش برنامج التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية. البرنامج يهدف إلى تكوين 30,000 متدرج سنويا في مختلف حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.
4: بفضل هذا البرنامج دزناه هذه السنة 2026 100,000، ومن هاد 100,000 راه انطلقت تكوين ل 45,000 هاد التاريخ اللي كنتكلم معكم فيه. اذا كنقدوا الحرف، كنعاونوا الشباب ديالنا خصوصا انهم تيخدموا، نسبه الادماج تفوق 80%. وثالثا والاهم هو انه كنعطي واحد المشروع مهني.
5: طورنا هذا البرنامج الرفع من عدد الحرف اللي كنكونوا فيها من 63 ل 103، رفعنا من قيمه التدرج ل 5000 درهم، 300 درهم كذلك كتعويض للصناع التقليديين عن كل متدرج.
3: والتكوين بالتدرج المهني يعد آلية فعالة للتأهيل والإدماج المهني، تمكن الشباب من اكتساب المهارات والكفاءات التطبيقية مباشرة داخل فضاءات العمل لدى الصناع التقليديين المؤهلين، مع الاستفادة في الآن ذاته من مواكبة بيداغوجية وتكوينية ملائمة.
6: وليت غادي في الصناعة التقليدية كطموح أنني نزيد بها لقدام، سواء من ناحية تقليدية سواء من ناحية العصرية، نفعت بها راسي ونفع بها ناس أخرى.
3: هذا الحدث يشكل الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية، الذي يتم تنزيله في إطار عقد البرنامج المبرم بين القطاعين الوزاريين للفترة 2026-2030.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.

0: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، التي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعار.
1: بحلول فصل الصيف ولهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارية اللي عرفت بلدنا هذه السنة، فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لا قدر الله تم نشوب حريق.
2: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكاين واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاودا كذلك يعني نشر للتموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
0: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. جلالة الملك يهنئ محمد توشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج الوزن خفيف الثقيل. فاتح شهر محرم لعام 1448 هجرية بعد غد الأربعاء حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ضمن أخبار كأس العالم 2026، إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدي. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد توشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لسيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف جلالة: هو إذ نجدد لك تهنئنا ومباركتنا لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1448 هجرية هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال الشهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق لخامس عشر يونيو 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. اتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدة القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن الشهر ذي الحجة سيكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد مباركا على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. في خبر آخر، أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم التي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تفاصيل في تقرير فاطمة الزهراء الرجية.
4: أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق، وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقاً للقانون الدولي.
7: أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي اليوم بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب جلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. وأوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية والاستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. تأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التصريح لعبد الله أكيك رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوزة.
5: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
7: بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت الزينات، واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت الزينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمالة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
8: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمالة طنجة أصيلة بتنسيق مع مجموعة صحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
9: في أطباء العامين، أطباء الاختصاصيين، تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو النورو بيدياتري لوريغيل لشيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو، دونك نعملوا بعض التحاليل الطبية كل شيء بالمجان، والأدوية هي بالمجان. نعملوا ليكوغرافي بالنسبة للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي ده كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
7: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد البرازيل مرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مباراتهم بالمنافسة. تقرير لك سلمى عدنان.
10: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريكات للكرة الإفريقية. صحيفة توكو عن الرقمية. صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
7: هذا واستمرت منافسة المونديال إلى يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نسور قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز ثمين في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. ونعود إلى سلمى عدنان.
10: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على اثنين. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نسور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
7: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وإلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وفكرية وأكاديمية من مختلف القارات، انطلقت بفاس أشغال قمة كرامة 2026 في محطة تروم إطلاق دينامية جديدة تجعل من الثقافة والتراث والكرامة الإنسانية مرتكزات أساسية لتعزيز التعاون الدولي وبناء السلام.
11: النظام الدولي الخاص بالعمل، المنظمات غير الحكومية وتجمع المثقفين سويا وتجمع المهنيين سويا، الكل بيطالب إلى جانب الحكومات وبصرف النظر عن السياسات الرسمية بيطالب بالسلام.
12: نستحضر كذلك الدبلوماسية المغربية خصوصا مرتكزات مرتبطة بحوار الثقافات وحوار الإنسانية. واليوم هناك متغيرات على المستوى الدولي لابد أن نضع لبنات أساسية في ظل هذه المتغيرات.
7: خلال مشاركتهم في أشغال هذه التظاهرات الدولية، شدد مسؤولون سياسيون وخبراء وفاعلون من المجتمع المدني على ضرورة إعادة التفكير في آليات الحكامة العالمية عبر جعل الكرامة في صلب السياسات العمومية والعلاقات الدولية.
13: هذه أول مبادرة على الكرامة الإنسانية، وهذه المبادرة غادي تتوج بنداء فاس اللي هو ماشي نداء يعني جا باش هو نداء عنده واحد الهدف، هو أنه يدمج الكرامة الإنسانية في جميع القوانين الدولية.
7: أشغال القمة ستتواصل عبر جلسات موضوعاتية ولقاءات تفاعلية بهدف إصدار نداء فاس باعتباره خارطة طريق تروم جعل الدبلوماسية الثقافية والحوار بين الحضارات والكرامة الإنسانية ركائز أساسية للوقاية من النزاعات والتنمية المشتركة وتعزيز التعاون الدولي.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
15: ريم راديو.
14: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: ريم راديو.
14: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو.
14: الأخبار على مدار الساعة.
16: جامعة الأخوين بإفران نظمت الحفل السنوي لتوزيع الشهادات على خريجي دفعتها 27 بحضور شخصيات من عالم ريادة الأعمال. هذا الحفل شكل مناسبة لإبراز مكتسبات الجامعة ونجاحاتها باعتبارها مؤسسة تعتمد نموذجا بيداغوجيا متميزا، لا سيما من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من المسالك التكوينية سواء في مجالات العلوم الإنسانية أو الهندسة. عدد الخريجين الذين تسلموا شهاداتهم هذه السنة بلغ 822 خريجاً وخريجة، من بينهم 59% من النساء، وهو ما يعكس التزام الجامعة المتواصل بتكريس مبدأي الإنصاف والتنوع.
17: 75% ديال الطلبة الأخوين تتوصل بطلب ديال التشغيل قبل نهاية الدراسة ديالها ديال 4 سنين أو 5 سنين ديالها هنايا، وهذا هو بالنسبة لنا اللي أساسي، معناه على أنه البرنامج الأكاديمي والتعليمي ديال الأخوين يساير بصفة مستمرة التطلبات ديال سوق الشغل، وهذا هو اللي أساس، وهذا هو اللي بالنسبة لنا بالنسبة للتعليم تبين على أنه التعليم ماشي في الطريق اللي هو السوي واللي هو أساسي.
18: هذه السنة هذه كيتخرجوا 822 طالب، وبهذا 822 كيوصل العدد الإجمالي ديال الخريجين للجامعة ل 9000 خريج، وهذا اللي كيجعلنا نشوفوا شنو هو هذا النتائج هذه ديال 9000 بالنسبة لهاد الخريجين الجداد اللي جاوا. وعندنا واحد الجمعية ديال الخريجين اللي كدير واحد العمل جبار في هاد الاتجاه هذا، يعني كيفاش أنه ينجحوا الخريجين اكثر، وكيفاش انهم كيجمعوا الفلوس باش نعاونوا يعني الشباب والشابات اللي ما كيقدروش انهم يجيو لجامعة الاخوين، انهم يجيو لجامعة الاخوين بالمنح والدعم، مونتورين كيعطيوهم هادو الخريجين كيعاونوهم فاش يجيو. فهاد التخرج هذا يعني التميز ديالو الكبير هو تميز ديال الذكاء الاصطناعي الشغل والخريجين، يعني المستوى ديال الخريجين والمسؤوليات اللي كيوصلوا لها.
16: جامعة الأخوين تواصل تعزيز قابلية تشغيل خريجيها من خلال تطوير التكوين بالتناوب الذي استفاد منه هذه السنة 154 طالبا بزيادة بلغت 233% مقارنة بالسنة الماضية، كما تقدم 414 مقاولة عروض عمل عبر منصة الجامعة.
14: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
15: ريم راديو.
14: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. جلالة الملك يهنئ محمد توشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج الوزن خفيف الثقيل. فتح شهر محرم لعام 1448 هجرية بعد غد الأربعاء حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ضمن أخبار كأس العالم 2026 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد توشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج
7: هيلسينغ بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لا سيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف جلالته: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركة لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1448 هجرية هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال الشهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق لخامس عشر يونيو 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. اتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدة القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن الشهر ذي الحجة سيكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد مباركا على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. في خبر آخر، أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم التي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تفاصيل في تقرير فاطمة الزهراء الرجية.
4: أكد بلاغنا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ: تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق، وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقاً للقانون الدولي.
7: أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي اليوم بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة للصاحب جلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. وأوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية والاستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. تأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التصريح لعبد الله أكيك رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوزة.
5: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات، لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
7: بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمل طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت الزينات، واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت الزينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمل طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمل طنجة أصيلة والدكتورة خلود الحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
8: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية التنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمل طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
9: في أطباء العامين، أطباء الاختصاصيين، تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو النورو بيدياتري لوريغيل لشيرجيان دانتيست، معنا لفارماسيان الكارديو النيفرو. دونك نعملوا بعض التحاليل الطبية كل شيء بالمجان، والأدوية هي بالمجان. نعملوا ليكوغرافي بالنسبة للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي إذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
7: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مباراتهم بالمنافسة. التقرير لك سلمى عدنان.
10: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لو فيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريكات للكرة الإفريقية. صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم، مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
7: هذا واستمرت منافسة المونديال إلى يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نسور قرطاج 5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز ثمين في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. ونعود إلى سلمى عدنان.
10: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عينان السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر 3 نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نسور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
7: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو.
6: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: مدينة خنيفرة على موعد مع الدورة الأولى لمنتدى الماء الذي شكل مناسبة لتسليط الضوء على رهانات الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية. المشاركون في المنتدى المنظم في إطار فعالية الدورة الأولى لمهرجان الماء أكدوا على ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن المائي للمملكة وترسيخ السيادة المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية.
20: اخترنا الموضوع المركزي فيه، سميناه الماء التحدي الموحد لجهتين، أو التحدي المشترك للجهتين بني ملال خنيفرة وجهة الدار البيضاء سطات، لأنهما جهة قويتهما القاطرات ديال الاقتصاد المغربي. الهدف من هذا اللقاء هذا هي كيفاش هذوك نجمعوا هذوك الجهتين اللي يكون عندهم واحد التصور مشترك ويكون عندهم واحد التصور متقسم فيما يخص موضوع الماء.
0: هذا المنتدى شكل مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات سبل تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها من خلال مقاربات تجمع بين الأبعاد البيئية والمؤسساتية والتنموية.
1: كنعرفوا بان الماء هو الحياه، والتدبير ديالو ما يمكنش يكون بواحد التدبير غير عقلاني. التدبير العقلاني يمكن يخصو ينبثق من المسائل اللي هي مسائل ميدانيه، مسائل اللي كتعتمد على المعطيات الجيولوجيه، المعطيات الهيدروجيولوجيه، بعض المسائل اللي يمكن بعض الاخوان كيعتبروها مسائل زايده، ولكن هي لا بد باش ملي كنخدموا على الماء، اللي هي المعطيات ديال لي ساتيليت، معطيات ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال. كلهم هاد المعطيات هادو مهمين باش ندرسوا هاد المصدر اللي هو مصدر الحياه.
0: المنتدى شكل أيضا فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول الآفاق المستقبلية لسياسة المائية الوطنية في سياق يتسم بتزايد التحديات المناخية والبيئية وما تفرضه من رهانات على مستوى ضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.
14: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين.
15: غيم راديو.
21: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تستقبل بطنجة وفدا من رجال الأعمال البرازيليين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية على مستوى الجهة. هذه الزيارة شكلت منصة استراتيجية للشركات الممثلة في الوفد البرازيلي لبحث فرص الاستثمار أو تطوير سبل التعاون والشراكة مع المقاولات المستقرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق المساهمة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
23: هنا في الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات هيئنا لهم الجو باش يتلاقوا مجموعة ديال رجال الأعمال المغاربة اللي يمكن لهم يخدموا ولا يشوفوا شراكة مع هاد رجال الأعمال البرازيليين، وغادي يكون عندهم واحد زيارة طبعا الميناء المتوسطي باش يشوفوا الإمكانيات، وكذلك باش يكون عندهم واحد العروض عرض وفكرة شاملة على المنطقة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة.
22: برنامج زيارة البعثة البرازيلية تضمن محطة أولى في الرباط، شملت لقاءات مؤسسية وقطاعية، 3 ندوة وجلسات تشبيك في الدار البيضاء مع فاعلين في النسيج الإنتاجي، إلى جانب زيارات تقنية للمقاولات المغربية واجتماعات أعمال لاستكشاف شراكات محتملة. الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة بالبرازيل وخارج البرازيل. نأمل أن تلي هذه الزيارة بعثات متبادلة بما يساهم في الدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين ويفتح الباب أمام المقاولات المغربية للاستثمار في البرازيل. البعثة البرازيلية التي تقوم بزيارة للمغرب تضم ممثلين عن شركات رائدة في قطاعات الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل والكهرباء وصناعة الجلد والأحذية.
15: غيم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: غيم راديو.
14: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
24: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. جلالة الملك يهنئ محمد توشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج الوزن خفيف الثقيل. فتح شهر محرم لعام 1448 هجرية بعد غد الأربعاء حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ضمن أخبار كأس العالم 2026 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدي. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد توشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لا سيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف الجلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركتنا لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1448 هجرية هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال الشهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق لخامس عشر يونيو 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. اتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدة القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن الشهر ذي الحجة سيكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد مباركا على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد، صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. في خبر آخر، أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم التي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تفاصيل في تقرير فاطمة الزهراء الرجية.
2: أكد بلاغنا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ: تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق، وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته لأن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقاً للقانون الدولي.
24: أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي اليوم بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الأفريقي أولويات استراتيجية كبرى. وأوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. جاء شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية والاستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. تأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التصريح لعبد الله أكيك رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوزة.
5: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة
24: بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي. استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمل طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت الزينات، واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت الزينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمل طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
8: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية التنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026 نظمت عمالة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و 2200 مستفيد
9: في أطباء العامين أطباء الاختصاصيين تقريبا جميع تخصصات تخصص الغاسترو اندوكرينو النورو بيدياتري لوريل لي شيرجيان دانتيست معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كل شيء بالمجان والادويه حتى هي بالمجان نعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي وعندنا تخطيط القلب.
24: نفتح نافذة كأس العالم 2026 شهدت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مباراتهم بالمنافسة. تقرير لك سلمى عدنان.
10: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لو فيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية تبريكات للكرة الإفريقية صحيفة توكو عن الرقمية. صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
24: هذا واستمرت منافسة المونديال إلى يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نسور قرطاج 5-1، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز ثمين في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. ونعود إلى سلمى عدنان.
10: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام سكوتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي دائما كشرت الماكينة

0: حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
1: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وإلى اللقاء.
2: الخبر من المصدر.
3: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. هذا المؤتمر المنظم تحت شعار علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية رؤى متقاطعة بين طب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي شكل فرصة للتطرق لمجموعة من القضايا المحورية من بينها علوم الأعصاب الأساسية والسريرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتداخلات بين طب الأعصاب والطب النفسي.
4: هذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي.
3: هذا الحدث شكل أيضا مناسبة لإحداث جمعية تجمع أطباء الأعصاب والباحثين في علوم الأعصاب والأطباء النفسيين والمحللين النفسيين بهدف الإسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبية والنفسية وتحسين سبل التكفل العلاجي بها.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: من نيويورك، نيوجيرسي وواشنطن، مرورا بأورلاندو وأمستردام وبروكسل وغيرها من بلدان العالم التي ينبض فيها قلب مغربي، هناك وتحت الأعلام المغربية اجتمع مشجعون من مختلف الأعمار ليعيشوا لحظة استثنائية عنوانها الشغف والانتماء، مد حقيقي باللونين الأحمر والأخضر اجتاح مختلف الساحات والمقاهي مع دخول أسود الأطلس غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم أمام المنتخب البرازيلي في العاصمة الفيدرالية واشنطن. جمع عرض جماعي للمباراة بباحة ناشونال مول قبالة مبنى الكونغرس الأمريكي حشودا غفيرة من المشجعين المغاربة لعيش تفاصيل واحدة من أكثر مباريات المونديال ترقبا وإثارة.
6: مباراة هائلة من المغرب، كنتمنوا انهم يديروا المزيد النتائج الجيدة ان شاء الله، وحنا دايرين الثقة في المنتخب المغرب وعاش المغرب.
7: والحمد لله تعادل زوين، ان شاء الله المقابلة الاخرى يحقق الفوز مع هايتي ومع اسكتلندا وديما مغرب.
3: ورغم ان اطوار المباراة دارت على ارضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، الا ان ولاية فلوريدا اهتزت على ايقاع شغف مغربي جارف.
8: أنا جد سعيدة اليوم بحضور هذا الحفل الكروي بجانب الجالية المغربية هنا بأورلاندو، ولو أنهم ليسوا فقط من أورلاندو بل قدموا من ولايات أخرى، في الحقيقة تعلق المغاربة وحبهم لبلدهم المغرب ودعمهم لفريقهم الكروي للمنتخب المغربي هو شيء لا يصدق.
3: وبأمستردام لم تكن ليلة عادية في مسرح

0: ميرفيرث، فبدلا من الأضواء المسلطة على الركح والعروض الفنية المعتادة، كانت الأنظار مشدودة إلى شاشة عملاقة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في مستهل المونديال.
1: اليوم المباراة كانت صراحة قوية، ومنتخب مغربي بين بأن فريق منتخب قوي وقدر يمشي بعيد في العرس الرياضي.
2: الحمد لله جبنا التعادل، ولكن واحد الحاجة أول مرة غادي نقوله، البرازيل عندها زهر ما كانش، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
0: وقبل دقائق قليلة من منتصف الليل كانت آخر الطاولات الشاغرة في مقهى مغربي صغير بحي ليموني في قلب بروكسل تجد روادها على عجل، التف بعضهم بالأعلام الوطنية فيما ارتدى آخرون قمصان أسود الأطلس أو حضروا ببساطة لتقاسم لحظة جماعية استثنائية دعما للمنتخب الوطني المغربي.
3: المغرب قدم واحد المقابلة يعني شيقة صراحة الله، الدراري تقاتلوا بحال اللي كنقولوا ولعبوا وقدموا عرض طيب، والمنتخب المغربي اليوم أكد على أنه منتخب يعني في المستوى ويستطع يواجه يعني المنتخبات القوية اللي في العالم.
4: الحمد لله ونا بيان جوي.
5: المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى يضاهي المنتخب البرازيلي، الأداء كان مميزا ويعزز آمال الجماهير فيما هو قادم.
0: ففي بروكسل كما في كل بقعة ينبض فيها قلب مغربي، ما زال الحلم المونديالي متواصلا شاهدا على بداية الحكاية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم، واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. وأكد المصدر ذاته أنه بالنسبة لأمم مثل الكونغو وهايتي فإن العودة إلى أكبر حدث كروي بعد غياب طويل تحمل دلالة خاصة للملايين من المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات بل لعقود. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية هو أمر مخيب للآمال بشكل عميق، ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات اللاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
0: مدينة طنجة على موعد مع أشغال الدورة الأولى لمنتدى إلي موروكو المنظم في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفروسية مالطا، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. دورة المنتدى التي تحمل شعار حيث تلتقي إفريقيا وأوروبا والعالم الأطلسي لبناء اقتصاد قائم على الأخلاق والثقة والحوار الحضاري تندرج في إطار دينامية ترم إرساء منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري. هذا المنتدى يشكل انطلاقة مبادرة جديدة تروم التقريب بين المجالين الاقتصادي والحضاري، فهذه المبادرة التي انطلقت من طنجة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي عبر تعميق فهم الخصوصيات الثقافية بما يسهم في التقريب بين الشعوب واستشراف مستقبل مشترك. هذا اللقاء يأتي عقب النجاح الذي حققه مهرجان مالطا ويفتح المجال أمام تفكير استراتيجي بشأن مستقبل الاقتصاد الإفريقي وآفاق اندماجه. برنامج هذه الدورة تضمن ندوات موضوعية خصصت للبنيات التحتية المينائية والمشاريع المهيكلة الكبرى وموضوع الصناعة والتبادل الحر، بالإضافة إلى موضوع الشباب والقيم والقيادة في إطار حوار الحضارات.
4: إطار هذا اللقاء كانت فرصة لتقديم السياسة الملكية في مجال الجهازات التحتية التي تشكل رافعة أساسية بالنسبة للتنمية ببلادنا، وبالتالي كان التركيز على سياسة الماء، وكانت فرصة كذلك للتطرق إلى كذلك ما هو مرتبط بطرق سياسة الطرق خصوصا طرق السيارة طرق سريعة.
0: أشغال المنتدى انصبت على رؤية المغرب 2030 وآفاق الاستثمار المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وقضايا التنمية الاقتصادية في ضوء حوار الحضارات إلى جانب مواضيع الاستثمار والسياحة وأخلاقية الأعمال. غيم
6: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
10: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تجسيد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
9: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
6: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
9: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تستقبل بطنجة وفدا من رجال الأعمال البرازيليين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية على مستوى الجهة. هذه الزيارة شكلت منصة استراتيجية للشركات الممثلة في الوفد البرازيلي لبحث فرص الاستثمار أو تطوير سبل التعاون والشراكة مع المقاولات المستقرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق المساهمة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
12: هنا في الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات هيئنا لهم الجو باش يتلاقوا مجموعة ديال رجال الأعمال المغاربة اللي يمكن لهم يخدموا ولا يشوفوا شراكة مع هاد رجال الأعمال البرازيليين، وغادي يكون عندهم واحد زيارة طبعا الميناء المتوسطي باش يشوفوا الإمكانيات، وكذلك باش يكون عندهم واحد العروض عرض وفكرة شاملة على المنطقة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة.
9: برنامج زيارة البعثة البرازيلية تضمن محطة أولى في الرباط شملت لقاءات مؤسسية وقطاعية، 3 ندوة وجلسات تشبيك في الدار البيضاء مع فاعلين في النسيج الإنتاجي، إلى جانب زيارات تقنية للمقاولات المغربية واجتماعات أعمال لاستكشاف شراكات محتملة. الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة بالبرازيل وخارج البرازيل. نأمل أن تلي هذه الزيارة بعثات متبادلة بما يساهم في الدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين ويفتح الباب أمام المقاولات المغربية للاستثمار في البرازيل. البعثة البرازيلية التي تقوم بزيارة للمغرب تضم ممثلين عن شركات رائدة في قطاعات الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل والكهرباء وصناعة الجلد والأحذية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: ريم راديو، الخبر من المصدر.
13: جامعة الأخوين بإفران نظمت الحفل السنوي لتوزيع الشهادات على خريجي دفعتها 27 بحضور شخصيات من عالم ريادة الأعمال. هذا الحفل شكل مناسبة لإبراز مكتسبات الجامعة ونجاحاتها باعتبارها مؤسسة تعتمد نموذجا بيداغوجيا متميزا، لا سيما من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من المسالك التكوينية سواء في مجالات العلوم الإنسانية أو الهندسة. عدد الخريجين الذين تسلموا شهاداتهم هذه السنة بلغ 822 خريجاً وخريجة، من بينهم 59% من النساء، وهو ما يعكس التزام الجامعة المتواصل بتكريس مبدأي الإنصاف والتنوع.
14: 75% ديال الطلبة الأخوين تتوصل بالطلب ديال التشغيل قبل نهاية الدراسة ديالها ديال 4 سنين أو 5 سنين ديالها هنايا، وهذا هو بالنسبة لنا اللي أساسي، معنى على أنه البرنامج الأكاديمي والتعليمي ديال الأخوين يساير بصفة مستمرة التطلبات ديال سوق الشغل، وهذا هو اللي أساس، وهذا هو اللي بالنسبة لنا بالنسبة للتعليم تبين على أنه التعليم ماشي في الطريق اللي هو السوي واللي هو أساسي.
15: هذه السنة كيتخرجوا 822 طالب، وبهذا 822 كيوصل العدد الإجمالي ديال الخريجين ديال الجامعة ل 9000 خريج، وهذا اللي كيجعلنا نشوفوا شنو هو هاد النتائج هادي ديال 9000 بالنسبة لهاد الخريجين الجداد اللي جاو. وعندنا واحد الجمعية ديال الخريجين اللي كدير واحد العمل جبار في هذا الاتجاه هذا، يعني كيفاش أنه ينجحوا الخريجين أكثر، وكيفاش أنهم كيجمعوا الفلوس باش نعاونوا يعني الشباب والشابات اللي ما كيقدروش أنهم يجيوا لجامعة الأخوين، أنهم يجيوا لجامعة الأخوين بالمنح يعني والدعم مونتورين كيعطيوهم هادو الخريجين كيعاونوهم فاش يجيو. فهاد التخرج هذا يعني التميز ديالو الكبير هو تميز ديال الذكاء الاصطناعي الشغل والخريجين، يعني المستوى ديال الخريجين والمسؤوليات اللي كيوصلوا لها.
13: جامعة الأخوين تواصل تعزيز قابلية تشغيل خريجيها من خلال تطوير التكوين بالتناوب الذي استفاد منه هذه السنة 154 طالبا بزيادة بلغت 233% مقارنة بالسنة الماضية، كما تقدم 414 مقاولة عروض عمل عبر منصة الجامعة.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجهة مراكش أسفي، تعبئة مكثفة لمكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. بعمل طنجة أصيلة، قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية لحوالي 1000 مستفيد بجامعة زينات. ومراكش تحتضن مؤتمرا حول علوم الأعصاب واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
17: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعار.
18: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني يندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي شركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لا قدر الله تم نشوب حريق.
19: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر التموضع المسبق ديال السيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
0: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
16: استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية بعمالة طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمالة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي. وأهمت هذه المبادرة الإنسانية عددا من التخصصات الطبية الأساسية من الطب العام إلى الطب المتخصص وإجراء فحوصات وتحاليل طبية مجانية إلى جانب تسخير صيدلية متنقلة لتوزيع الأدوية مجانا على المرضى. بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس العصبة المغربية ضد مرض كهربائية الدماغ نجيب كيساني.
20: مؤتمر ديال علوم الأعصاب وخاص كذلك بالأمراض العصبية بصفة عامة، يعني أمراض الجهاز العصبي عند أطباء الأعصاب، أطباء الأمراض النفسانيين، جراحة الأعصاب، أطباء الأشعة عند الأعصاب، أطباء ديال الترويض، أطباء الأطفال ديال الأعصاب، وكذلك في الذكاء الاصطناعي. وهذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاول يعني ننسق المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي، جميع الاختصاصيين. واللي مهم في الأمر هو يعني خص يكون حتى الجانب ديال المريض وديال العائلة ديالو وديال الجمعيات باش كتكون واحد الفائدة أكبر على المريض.
16: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
9: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وفكرية وأكاديمية من مختلف القارات، انطلقت بفاس أشغال قمة كرامة 2026 في محطة تروم إطلاق دينامية جديدة تجعل من الثقافة والتراث والكرامة الإنسانية مرتكزات أساسية لتعزيز التعاون الدولي وبناء السلام.
21: النظام الدولي الخاص بالعمل المنظمات غير الحكومية وتجمع المثقفين سويا وتجمع المهنيين سويا، الكل بيطالب إلى جانب الحكومات وبصرف النظر عن السياسات الرسمية بيطالب بالسلام.
1: نستحضر كذلك الدبلوماسية المغربية خصوصا مرتكزات مرتبطة بحوار الثقافات وحوار الإنسانية. واليوم هناك متغيرات على المستوى الدولي لابد أن نضع لبنات أساسية في ظل هذه المتغيرات.
9: خلال مشاركتهم في أشغال هذه التظاهرات الدولية، شدد مسؤولون سياسيون وخبراء وفاعلون من المجتمع المدني على ضرورة إعادة التفكير في آليات الحكامة العالمية عبر جعل الكرامة في صلب السياسات العمومية والعلاقات الدولية.
2: هذه أول مبادرة على الكرامة الإنسانية، وهذه المبادرة غادي تتوج بنداء فاس اللي هو ماشي نداء يعني جا باش هو نداء عنده واحد الهدف، هو أنه يدمج الكرامة الإنسانية في جميع القوانين الدولية.
9: أشغال القمة ستتواصل عبر جلسات موضوعاتية ولقاءات تفاعلية بهدف إصدار نداء فاس باعتباره خارطة طريق تروم جعل الدبلوماسية الثقافية والحوار بين الحضارات والكرامة الإنسانية ركائز أساسية للوقاية من النزاعات والتنمية المشتركة وتعزيز التعاون الدولي.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو. ريم راديو.
17: مدينة خنيفرة على موعد مع الدورة الأولى لمنتدى الماء الذي شكل مناسبة لتسليط الضوء على رهانات الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية. المشاركون في المنتدى المنظم في إطار فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الماء أكدوا على ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن المائي للمملكة وترسيخ السيادة المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية.
22: اخترنا الموضوع المركزي فيه، سميناه الماء التحدي الموحد لجهتين، أو التحدي المشترك للجهتين بني ملال خنيفرة وجهة الدار البيضاء سطات، لأنهما جهة قويتهما القاطرات ديال الاقتصاد المغربي. الهدف من هذا اللقاء هذا هي كيفاش هذوك نجمعوا هذوك الجهتين اللي يكون عندهم واحد التصور مشترك ويكون عندهم واحد التصور متقسم فيما يخص موضوع الماء.
17: هذا المنتدى شكل مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن سبل تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها من خلال مقاربات تجمع بين الأبعاد البيئية والمؤسساتية والتنموية.
23: كنعرفوا بأن الماء هو الحياة، والتدبير ديالو ما يمكنش يكون بواحد التدبير غير عقلاني. التدبير العقلاني يمكن يخصو ينبثق من المسائل اللي هي مسائل ميدانية، مسائل اللي كتعتمد على المعطيات الجيولوجية، المعطيات الهيدروجيولوجية، بعض المسائل اللي يمكن بعض الإخوان كيعتبروها مسائل زايدة ولكن هي لابد باش نخدموا على الماء، اللي هي المعطيات ديال لي ساتيليت، معطيات ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال. كلهم هاد المعطيات هادو مهمين باش ندرسوا هاد المصدر اللي هو مصدر الحياة.
17: المنتدى شكل أيضا فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول الآفاق المستقبلية للسياسة المائية الوطنية في سياق يتسم بتزايد التحديات المناخية والبيئية وما تفرضه من رهانات على مستوى ضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
24: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهل هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفنا برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيل ذاكرة الرموز المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
4: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكرة الشعبية المغربية، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الأعمال ديالو عبر الوشوم التقليدية، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضرة، حروف تيفينها ومجموعة من العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي المغربي.
9: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة يقترح نبيل إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
5: نبيلي
9: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
3: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
10: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
10: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
25: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: ارتفاع درجة حرارة الأرض الناجم عن الأنشطة البشرية ب 1.37 درجة مئوية في عام 2025. في فرنسا، السلطات تعلن حالة التأهب في 6 مقاطعات في جنوب وغرب البلاد تحسبا لحرائق الغابات. في الجديدة، اختتام فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة. بلغ ارتفاع درجة حرارة الأرض الناجم عن الأنشطة البشرية 1.37 درجة مئوية في سنة 2025 حسب دراسة حديثة أجرتها مجموعة من الباحثين الدوليين. وفق الدراسة، من المتوقع أن يتجاوز الاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030. الفريق المكون من 73 باحثا في المناخ حددوا مجموعة من المؤشرات الرئيسية لتغير المناخ والتأثير البشري على كوكب الأرض الأرض مع تضمين مؤشر جديد هذا العام بشأن موجات الحرارة البحرية. وتشير نتائج الدراسة وقد نشرت مؤخرا في المجلة العلمية Earth System Science Data إلى أن الأرض تتراكم فيها الحرارة بمعدل غير مسبوق، في حين أن معدل الاحترار الناتج عن الأنشطة البشرية لا يزال عند أعلى مستوى تاريخي لها. ويعزى هذا المعدل المرتفع بشكل أساسي إلى مستويات قياسية من انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. هذه الغازات بلغت مستوى قياسي وصل إلى 56.8 مليار طن. في فرنسا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة التأهب في 6 مقاطعات في جنوب وغرب البلاد بسبب ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات. بهذه المناطق حددت السلطات المختصة خطرا جد مرتفع لاندلاع الحرائق، وخاصة مع الارتفاع المرتقب لدرجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الصيفية المعتادة. ومن المتوقع أن تستمر درجة الحرارة في الارتفاع هذا الأسبوع مع بلوغها الذروة عند 36 درجة مئوية في منطقتي لاندونك وروسيا. وحسب الخبراء فإن تراكم الحرارة مقترنا بالعواصف الحرارية في نهاية اليوم على التضاريس الجبلية يولد مزيجا متفجرا من الحرارة والنباتات الجافة والبرق، وقد يزيد من خطر اندلاع حرائق في الغابات. وفي غش من العام الماضي اجتاح حريق غابات ضخم 17 ألف هكتار ودمر أكثر من 11 ألف هكتار في 16 بلدية بمقاطعة أود بحسب الأرقام الرسمية. الجديدة اختتمت نهاية الأسبوع المنصرم فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة المنظمة تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة الديناميات والتحديات. فعاليات هذه الدورة المنظمة بمبادرة من جمعية دكالة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء توجت بسلسلة من الأنشطة التي امتدت منذ 9 من يونيو الجاري في سياق جهود حماية الساحل الوطني وتثمينه بشكل مستدام وترسيخ قيم المواطنة البيئية. الدورة شكلت مناسبة لتقدير وتكريم المجهودات التي قامت بها عدة شخصيات ومؤسسات في مجال المحافظة على البيئة، فضلا عن الإقبال اللافت لساكنة الجديدة وانخراطها في مختلف فقرات هذا الحدث ذي البعد التحسيسي والتربوي. ختام نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو.
15: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر، شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
18: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة، الخطة المباركة، خطة تجسيد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
15: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
14: ريم راديو.
12: ريم راديو.
24: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران
0: على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بمركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش برنامج التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية. البرنامج يهدف إلى تكوين 30,000 متدرج سنويا في مختلف حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.
19: بفضل هذا البرنامج دزناه هذه سنة 2026 100,000، ومن هاد 100,000 راه انطلقت تكوين 45,000 هاد التاريخ اللي كنتكلم معكم فيه. إذن كننقدوا الحرف، كنعاونوا الشباب ديالنا خصوصا انهم تيخدموا، نسبه الادماج تفوق 80%. وثالثا والاهم هو انه كنعطي واحد المشروع مهني. طورنا هذا البرنامج الرفع من عدد الحرف اللي كنكونوا فيها من 63 ل 103، رفعنا من قيمه التدرج ل 5000 درهم، 300 درهم كذلك كتعويض للصناع التقليديين عن كل متدرج.
16: والتكوين بالتدرج المهني يعد آلية فعالة للتأهيل والإدماج المهني، تمكن الشباب من اكتساب المهارات والكفاءات التطبيقية مباشرة داخل فضاءات العمل لدى الصناع التقليديين المؤهلين، مع الاستفادة في الآن ذاته من مواكبة بيداغوجية وتكوينية ملائمة.
20: وليت غادي في الصناعة التقليدية كطموح أنني نزيد بها لقدام، سواء من ناحية تقليدية سواء من ناحية العصرية، انفعت بها راسي ونفع بها ناس أخرى.
16: هذا الحدث يشكل الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية، الذي يتم تنزيله في إطار عقد البرنامج المبرم بين القطاعين الوزاريين للفترة 2026-2030.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
14: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو. ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
17: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعار.
21: حلول فصل الصيف ولهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارات اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
26: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات به هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر للتموضوع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
17: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
17: من نيويورك، نيوجيرسي وواشنطن، مرورا بأورلاندو وأمستردام وبروكسل وغيرها من بلدان العالم التي ينبض فيها قلب مغربي، هناك وتحت الأعلام المغربية اجتمع مشجعون من مختلف الأعمار ليعيشوا لحظة استثنائية عنوانها الشغف والانتماء، مد حقيقي باللونين الأحمر والأخضر اجتاح مختلف الساحات والمقاهي مع دخول أسود الأطلس غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم أمام المنتخب البرازيلي. في العاصمة الفيدرالية واشنطن جمع عرض جماعي للمباراة بباحة ناشونال مول قبالة مبنى الكونغرس الأمريكي حشودا غفيرة من المشجعين المغاربة لعيش تفاصيل واحدة من أكثر مباريات المونديال ترقبا وإثارة.
4: مباراة هائلة من المغرب، كنتمنوا انهم يديروا المزيد النتائج الجيدة ان شاء الله، وحنا دايرين الثقة في المنتخب المغرب وعاش المغرب.
6: والحمد لله تعادل زوين، ان شاء الله المقابلة الاخرى يحقق الفوز مع هايتي ومع اسكتلندا وديما مغرب.
17: ورغم ان اطوار المباراة دارت على ارضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، الا ان ولاية فلوريدا اهتزت على ايقاع شغف مغربي جارف.
13: أنا جد سعيدة اليوم بحضور هذا الحفل الكروي بجانب الجالية المغربية هنا بأورلاندو، ولو أنهم ليسوا فقط من أورلاندو بل قدموا من ولايات أخرى، في الحقيقة تعلق المغاربة وحبهم لبلدهم المغرب ودعمهم لفريقهم الكروي للمنتخب المغربي هو شيء لا يصدق.
17: وبأمستردام لم تكن ليلة عادية في مسرح ميرفر، فبدلا من الأضواء المسلطة على الركح والعروض الفنية المعتادة، كانت الأنظار مشدودة إلى شاشة عملاقة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في مستهل المونديال.
22: اليوم المباراة كانت صراحة قوية، ومنتخب مغربي بين بأن فريق منتخب قوي وقدر يمشي بعيد في قد العرس الرياضي.
23: الحمد لله جبنا التعادل، ولكن واحد الحاجة أول مرة غادي نقوله، البرازيل عندها زهر ما كانش، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
17: وقبل دقائق قليلة من منتصف الليل كانت آخر الطاولات الشاغرة في مقهى مغربي صغير بحي ليموني في قلب بروكسل تجد روادها على عجل، التف بعضهم بالأعلام الوطنية فيما ارتدى آخرون قمصان أسود الأطلس أو حضروا ببساطة لتقاسم لحظة جماعية استثنائية دعما للمنتخب الوطني المغربي.
27: المغرب قدم واحد المقابله يعني شيقه صراحه الله، الدراري تقاتلوا بحال اللي كنقولوا ولعبوا وقدموا عرض طيب، والمنتخب المغربي اليوم اكد على انه منتخب يعني في المستوى ويستطيع يواجه يعني المنتخبات القويه اللي في العالم.
28: الحمد لله هنا بيان جوي.
29: المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى يضاهي المنتخب البرازيلي، الأداء كان مميزا ويعزز آمال الجماهير فيما هو قادم.
17: ففي بروكسل كما في كل بقعة ينبض فيها قلب مغربي، ما زال الحلم المونديالي متواصلا شاهدا على بداية الحكاية.
1: غيم راديو،
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر وكوراساو وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. وأكد المصدر ذاته أنه بالنسبة لأمم مثل الكونغو وهايتي فإن العودة إلى أكبر حدث كروي بعد غياب طويل تحمل دلالة خاصة للملايين من المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات بل لعقود. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية هو أمر مخيب للآمال بشكل عميق، ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات اللاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. هذا المؤتمر المنظم تحت شعار علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية، رؤى متقاطعة بين طب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي، شكل فرصة للتطرق لمجموعة من القضايا المحورية من بينها علوم الأعصاب الأساسية والسريرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتداخلات بين طب الأعصاب والطب النفسي.
3: هذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي.
2: هذا الحدث شكل أيضا مناسبة لإحداث جمعية تجمع أطباء الأعصاب والباحثين في علوم الأعصاب والأطباء النفسيين والمحللين النفسيين بهدف الإسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبية والنفسية وتحسين سبل التكفل العلاجي بها.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة جرى تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
6: هذا الفضاء يكتسي دلالة رمزية وتاريخية كبيرة باعتبار أنه يجسد الإرث المشترك بين المغرب وإسبانيا، ثمرة قرون من التبادل والتعايش والحوار بين الثقافات.
5: هذا الفضاء يجسد قيم الانفتاح والتنوع الثقافي والتفاهم المتبادل التي طبعت جانبا مهما من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس. إنها حقبة مضيئة في تاريخ البلدين. مشروع فريد يشكل تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. الفضاء الجديد يمتد على مساحة 250 مترا مربعا ويضم مجموعة استثنائية من القطع الأمازيغية جمعتها الراحلة على مدى أكثر من 50 سنة.
6: التعاون الثقافي مع المغرب مكن من تدشين هذا الفضاء. الأمر يتعلق بفضاء ثقافي فريد من نوعه في أوروبا، مخصص لإبراز الجذور والتاريخ والثقافتين الأندلسية والأمازيغية، ويكرم الروافد التاريخية للأندلس والتي تشكل الثقافة الأمازيغية جزءا لا يتجزأ منها.
5: هذا الفضاء يعد الأول من نوعه في أوروبا، وبدعم من حكومة إقليم الأندلس يعرض حليا طقوسية وزرابع ريقة وأسلحة احتفالية إلى جانب قطع خزفية ومنسوجات وسلاسل تقليدية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضع

0: عد مع أشغال الدورة الأولى لمنتدى إلي موروكو المنظم في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفروسية مالطا المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. دورة المنتدى التي تحمل شعار حيث تلتقي إفريقيا وأوروبا والعالم الأطلسي لبناء اقتصاد قائم على الأخلاق والثقة والحوار الحضاري تندرج في إطار دينامية ترم إرساء منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري. هذا المنتدى يشكل انطلاقة مبادرة جديدة ترم التقريب بين المجالين الاقتصادي والحضاري. فهذه المبادرة التي انطلقت من طنجة ترم تعزيز الحوار الاقتصادي عبر تعميق فهم الخصوصيات الثقافية بما يسهم في التقريب بين الشعوب واستشراف مستقبل مشترك. هذا اللقاء يأتي عقب النجاح الذي حققه مهرجان مالطا ويفتح المجال أمام تفكير استراتيجي بشأن مستقبل الاقتصاد الإفريقي وآفاق اندماجه. برنامج هذه الدورة تضمن ندوات موضوعية خصصت للبنيات التحتية المينائية والمشاريع المهيكلة الكبرى وموضوع الصناعة والتبادل الحر بالإضافة إلى موضوع الشباب والقيم والقيادة في إطار حوار الحضارات.
1: إطار هذا اللقاء كانت فرصة لتقديم السياسة الملكية في مجال الجهازات التحتية التي تشكل رافعة أساسية بالنسبة للتنمية ببلادنا، وبالتالي كان التركيز على سياسة الماء، وكانت فرصة كذلك للتطرق إلى كذلك ما هو مرتبط بالطرق، سياسة الطرق خصوصا طرق السيارة طرق سريعة.
0: أشغال المنتدى انصبت على رؤية المغرب 2030 وآفاق الاستثمار المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وقضايا التنمية الاقتصادية في ضوء حوار الحضارات إلى جانب مواضيع الاستثمار والسياحة وأخلاقية.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة طوان الحسيمة تستقبل بطنجة وفدا من رجال الأعمال البرازيليين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية على مستوى الجهة. هذه الزيارة شكلت منصة استراتيجية للشركات الممثلة في الوفد البرازيلي لبحث فرص الاستثمار أو تطوير سبل التعاون والشراكة مع المقاولات المستقرة على مستوى جهة طنجة طوان الحسيمة في أفق المساهمة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
4: هنا في الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات هيئنا لهم الجو باش يتلاقوا مجموعة ديال رجال الأعمال المغاربة اللي يمكن لهم يخدموا ولا يشوفوا شراكة مع هاد رجال الأعمال البرازيليين، وغادي يكون عندهم واحد الزيارة طبعا الميناء المتوسطي باش يشوفوا الإمكانيات، وكذلك باش يكون عندهم واحد العروض عرض وفكرة شاملة على المنطقة ديال جهة طنجة طوان الحسيمة.
3: برنامج زيارة البعثة البرازيلية تضمن محطة أولى في الرباط شملت لقاءات مؤسسية وقطاعية، ثلاثة ندوة وجلسات تشبيك في الدار البيضاء مع فاعلين في النسيج الإنتاجي، إلى جانب زيارات تقنية للمقاولات المغربية واجتماعات أعمال لاستكشاف شراكات محتملة. الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة بالبرازيل وخارج البرازيل. نأمل أن تلي هذه الزيارة بعثات متبادلة بما يساهم في الدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين ويفتح الباب أمام المقاولات المغربية للاستثمار في البرازيل. البعثة البرازيلية التي تقوم بزيارة للمغرب تضم ممثلين عن شركات رائدة في قطاعات الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل والكهرباء وصناعة الجلد.